الحادثة. تترقب العواصم العالمية رد طهران على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع طهران يجري ببطء لأسباب أمنية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات إيجابية جدا جرت حول إيران، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت كبيرة. أما الخارجية الإيرانية فأكدت أن الرد الرسمي لم يرسل بعد إلى باكستان الوسيطة في المفاوضات. في لبنان، كشف مصدر رسمي أن جولة المفاوضات المرتقبة في واشنطن ستبحث ملفات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار مع مسعى أمريكي لتثبيت وتمديد وقف إطلاق النار. كما واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، في حين أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وآلياته بمسيرات وصليات صاروخية. إلى غزة، استشهد 3 من عناصر الأمن الفلسطيني وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة شنها الجيش الإسرائيلي على نقطة أمنية غربية مدينة غزة. وأفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,628 منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 وسط استمرار خروق وقف إطلاق النار. أخيرا، أعاد الهجوم بطائرة مسيرة على مطار الخرطوم التوتر بين السودان وإثيوبيا وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. ونفت أديس أبابا وأبو ظبي أي صلة بالهجوم، مؤكدتين دعم الحلول السياسية، فيما حذرت إثيوبيا من اتساع الصراع ودعت إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على طيب المتابعة، وأنقل لكم تحيات التقنيين والفنيين في الإذاعة. إلى اللقاء.

0: معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي 100 دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.
1: النبي أنت النبي وخير أصبة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاد.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
5: Sponsoring 2MFM. شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
6: تقدم حكومة نيو ساوث ويلز خصومات الطاقة للعائلات لدفع فواتير الكهرباء والغاز. قد تكون مؤهلاً إذا كنت تحصل على Family Tax Benefit أو لديك Healthcare Card أو Low Income Healthcare Card أو Veteran Gold Card. اعرف المزيد على موقع energy.nsw.gov.au/families. اتصل بالرقم 137788 أو تفضل بزيارة Service NSW Center.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهب لنا قلوبا لينة تخشع لذكرك وشكرك، ونسألك قلوبا تطمئن لذكرك، ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يا أرحم الراحمين يا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة وعلى الموجة 92.1 FM.
1: نعم أحبابنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم الطمأنينة والراحة إن شاء الله تعالى. ويسعد لي صباحك حجة خديجة.
0: صباح النور،
1: بارك الله فيك، جمعة مباركة عليك
0: وعليك إن شاء الله. طمنينا عندك بهالبردات شو؟
1: الحمد لله رب العالمين، الله. اليوم أخف من مبارح،
0: الحمد لله.
1: نعم نعم الحمد لله، اليوم الطقس مشمس وما في هوا مثل ما كان مبارح.
0: هو الهوا كان عامل هالسقعة سبحان الله.
1: نعم
0: برد.
1: نعم صحيح، يعني هلأ جاي الشتوية وجايين البردات،
0: بدنا نتوقع البردات.
1: نعم
0: بدنا ندفي حالنا كتير
1: أكيد.

0: إذن مستمعينا الكرام، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. كمان منشكر كل اللي هو عم يسمعنا،
1: نعم، على كل اللي عم يسمعنا على الويب سايت 2mfm.org. كمان منرحب فيكم لأنه في ناس مستمعين لألنا عم يسمعونا، كمان كمان مننسر أنه عم يسمعونا من خارج أستراليا
0: أكيد. كمان في عم يسمعونا على الديجيتال راديو،
1: كمان اللي عم يسمعونا على ديجيتال راديو من إلكون صباح الخير للكل وجمعة مباركة عليكم.
0: نعم إن شاء الله تعالى. كمان إلنا متابعين على صفحة الفيسبوك،
1: كمان على الواتساب، ما مننسى اللي عم يتواصلوا معنا، ومن إلكم بارك الله فيكم جميعا وصباح الخير وجمعة مباركة عليكم. واللي ما عنده الرقم كمان من عيده اليوم 0410-830-9930.
0: نعم نشكر كل اللي هن عم يراسلونا، ما تنسوا هيدا الرقم لحتى تبعتوا لنا رسائل خطية إن شاء الله تعالى. شو بتحب تقولوا لنا؟ تصبحوا علينا، تقولوا لنا جمعة مباركة، تقولوا لنا شو اللي بترغبوا تسمعوه من برامج، إن شاء الله تعالى منحاول نلبي لكم طلباتكم.

0: نعم مستمعينا الكرام، أكيد اليوم هو الجمعة الثامن من مايو أيار من السنة 2026 الموافق للعشرين من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447. هلأ حننتقل معكم لحتى نخبركم بمواقيت الصلاة.
1: نعم مستمعينا، مواقيت الصلاة لليوم الجمعة على النحو التالي: وقت الظهر بيدخل إن شاء الله الساعة 11:55 دقيقة، أما العصر فوقته الساعة 2:49 دقيقة، المغرب بيدخل 5:11 دقيقة، أما العشاء فوقته بيكون اليوم الساعة 6:32 دقيقة، الفجر ليوم غد السبت إن شاء الله بيكون الساعة 5:08 دقائق، أما الشروق فتشرق الشمس الساعة 6:35 دقيقة.
0: أها ما شاء الله، يعني الوقت كرماله عم يمد.
1: نعم
0: نعم، فالواحد معه انه
1: وقت صار زياده اللي نعم. مشان ما يفوتوا صلاه الفجر حاضر.
0: نعم. نعم صحيح، بارك الله فيك يا حجي.
1: امين وفيكي.

0: بنرحب بالأخت روعة خواجة وبنقول لك صباح الخير يا أخت روعة وجمعة مباركة عليكي، وما تنسينا من دعاء في ظهر الغيب، بارك الله فيك.
1: نعم، وأنا برحب فيها وبرحب بالحاج أحمد قلاوون وبقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وبارك الله فيكي على هالكلمات الحلوة اللي عم تبعتي لنا إياها. وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.

0: نرجع نجدد التحية ومن لكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا ومعنا سمات هيدا الصباح الجميل. منجدد اللقاء والصبحية والجمعة مباركة إن شاء الله تعالى للجميع. شو رأيك حجة نقول لهم اليوم شو فقرات برنامجنا؟
1: نعم اليوم موضوعنا كمان حلو إن شاء الله رح نتكلم عن طيبة التي طابت بطاها حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم بارك الله فيك. موضوع شيق وجميل لا سيما بهالوقت حجة قرب وقت
1: موسم الحج.
0: الحج نعم. فهنيئا للي حيروحوا لتلك الأراضي المقدسة. نعم. ومن لكم ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.
1: وكمان اللي هلأ يعني عم يسمعنا وناوي وإن شاء الله رايح للحج لا تنسوا ما تنسونا من الدعوة ومن السلام. بلغوا سلامنا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا تذكرتونا.
0: نعم إن شاء الله تعالى يحطوا لنا اسمنا ويعملوا دفتر لكل اللي عم يسألون الدعاء والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لحتى يسلمون عليه من هنيك إن شاء الله تعالى. والله يوفقكم وبتروحوا بترجعوا بالسلامي إن شاء الله تعالى وين ما كنتم. كنتوا رايحين من هون من استراليا من كندا من لبنان من أمريكا ومن وين ما كنتوا رايحين الله يوفقكم إلى ما يحب ويرضى إن شاء الله تعالى. غير هذه الفقرة كمان إن شاء الله تعالى أحبابنا عندنا فوائد أخر كمان إن شاء الله تعالى حنعطيكم فيها وقدر ما يساع الوقت لأنه بتعرفوا اليوم الجمعة
1: والوقت عم يضيء ما هيك.
0: نعم قريب جدا.
1: نعم وقت الظهر يعني عم يقرب شوي. نعم. شوي على يعني
0: نعم هو الساعة 12 تقريبا يعني ولكن إنه بدنا نستمع لسورة الكهف اليوم الجمعة.
1: نعم.
0: فبدها وقت كمان لنعطيها الوقت الكافي لحتى يسمعوا مستمعين القرآن قبل ما يحين موعد أذان الظهر.
1: نعم.
0: فإن شاء الله تعالى يعني بدنا قد ما فينا نقتصر وقد ما فينا نعطيكم معلومات نوصلكم إياها إن شاء الله تعالى.

0: نعم، أناشيد جميلة جدا ما شاء الله، وكان بارك الله فيهم الكل اللي عم ينشد هالأناشيد الجميلة العذبة. مستمعينا الكرام، بحب قبل ما ننتقل معكم لفقرتنا الأولى بحب رحب وأقول أهلا وسهلا فيك مصطفى ضناوي، يا هلا وغلا، وبيسعدني أنه تكون معنا على السمع. بارك الله فيك ويسعد لي صباحك، وجمعة مباركة عليك وعلى كل محبينك إن شاء الله تعالى.
1: كمان منرحب بالأخت نجاة وبقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وبارك الله فيك.
0: نعم، كمان الأخت روعة بتطلب من اللي رايحين على الحج أنه ما ينسوها من دعوة صالحة بظهر الغيب إن شاء الله تعالى، ما ينسونا كل هيتنا، فإن شاء الله تعالى مستمعينا الكرام
1: إن شاء الله هلأ ابقوا معنا لنبلش بالفقرة الأولى إن شاء الله، ومنرجع لكم بعدها، فما تروحوا محل بعيد، خليكم حد الراديو.

0: طيبة طابت بطه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، المدينة المنورة هي الأرض التي وطئتها أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وعبقت في فضائها أنفاسه العطرة، وسار في جنباتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين.
1: رضي الله عنهم أجمعين.
0: آمين.
1: لا يسعنا مهما حاولنا حصر فضائل المدينة النبوية العظيمة، وقد ورد في فضل المدينة الكثير من الآثار النبوية، وفي تبيان فضلها ومحاسنها وعلو منزلتها ورفعتها من ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا. فهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار هجرته ومستقره، وهي عاصمة الإسلام الأولى، وفيها قبره الشريف مع صاحبيه ووزيريه أبي بكر والفاروق، وهي دار الإيمان والأمان، في آخر الزمان تحرسها الملائكة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون.
0: نعم، ما شاء الله كان، بارك الله فيك. الله يرزقنا الحج والزيارة إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين، الله يرزقنا العودة.

نعم أحبابنا الكرام، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. والمدينة المنورة من أحسن بقع الأرض، تلك المدينة التي تضم جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وهي مهبط الوحي. على ربوعها نزلت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ووعد الله عباده بالوعد الجميل لكل صابر فيها على شدتها، والثواب العظيم لمن صلى في حرمها وفي تمرها العجوة، شفاء من السحر والسم. وخصها الله بأسماء عديدة، وذلك لتعظيمها وإبراز محاسنها. وكانت المدينة تسمى قديما يثرب، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.

0: ما شاء الله. نعم أحبابنا، فطيبة الطيبة دار الإسلام الأولى، منها شع نور القرآن وارتفعت راية التوحيد حتى وصلت إلى أرجاء المعمورة، وأهلها الأنصار فتحوا قلوبهم للدين وفتحوا بيوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين. أهلها أهل طيبة وكرم ونجدة، رقاق القلوب في وجوههم بشاشة، مدينة أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبته، وبها بنى مسجده الشريف، وبداخله قبره الشريف، وبعد وفاته بقيت دار الخلافة في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وفيها الروضة الشريفة والتي هي من رياض الجنة، والصلاة في مسجدها أفضل من 1000 صلاة في سواها إلا المسجد الحرام، أفضل من 1000 صلاة في سواها إلا المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها مع المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين. وآثار المدينة عديدة، أهمها المسجد النبوي ومسجد قباء وجبل أحد وبقيع الغرقد ومسجد القبلتين ومسجد الغمامة ومسجد الإجابة ومسجد أبي ذر ووادي العقيق.
1: نعم، ما شاء الله، كان هذه المدينة التي أحبها رسول الله وأحبته.
0: نعم.
1: ما شاء الله كان حقيقة. حجة، لما بتروحي على المدينة بتحسي المدينة بالفعل غير
0: منورة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: وما بتحبي تتركيها.
1: صحيح.
0: وبتحبي ترجعي لها.
1: أكيد أكيد، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما في حدا راح على المدينة وبده يتركها إلا كان كأنه عم تسحبي شيء من قلبه.
0: نعم صحيح،
1: كتير صعبة فراق المدينة.
0: نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام موجود بالمدينة.
1: نعم.
0: كيف الإنسان بده يقول إنه ما بده قلبه هيك ينسحب مثل ما بيقولوا ويبقى هنيك.
1: نعم.
0: مع النبي عليه صحيح. الصلاة والسلام،
1: يعني إذا بتشوفيهم سبحان الله العظيم أكثر من مرة بتروحي عم تسلمي على ناس كانوا بالحج أو حتى بالعمرة، يكونوا عم يأرجوكي صور أو فيديو، وقت اللي بيكونوا تاركين المدينة تلاقي مثل ما بيقولوا ما حدا بيتحكى،
0: عم يبكوا كمان،
1: كلهم عم يبكوا.
0: صحيح.
1: الله أكبر، ما حدا بيحس فيها ليروح.
0: صحيح.
1: اللهم ارزقنا العودة.
0: آمين.

نعم أحبابنا الكرام، ومن فضائل المدينة ما ورد في الترغيب في سكنها والموت بها مما لم يثبت في الموت بغيرها مثله، وللمجاورة فيها فضائل، وكذلك الاستشفاء بتربها وتمرها. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله لعمر دعوته، فقد مات شهيدا ودفن في المدينة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السخاوي: لا شك أن مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف مما سواها من الأرض والسماء، والقبر الشريف أفضلها، لما تتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة، ولساكنه عند الله من المحبة والاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراكه، فيعم الفيض من ذلك على الأمة، لا سيما من قصده وأمه، مع العلم بدفن كل أحد في الموضع الذي قبض فيه. ولهذا أمر الإمام مالك رضي الله عنه الخليفة العباسي المهدي حين قدومه المدينة بالسلام على أولاد المهاجرين والأنصار قائلا له: ما على وجه الأرض قوم خير من أهلها ولا منها، ومن كان قبره عندهم فينبغي أن يعرف فضلهم على غيرهم، فامتثل لأمره.

0: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة، وضجت ساحاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر منها من دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما انتشر، مدارس وآيات ومساجد وصلوات، ومشاهد الفضائل والخيرات، ومعاهد البراهين والمعجزات، ومناسك الدين ومشاعر المسلمين، ومواقف سيد المرسلين، ومتبوأ خاتم النبيين، ومواطن مهبط الرسالة، أن تعظم ساحاتها وتتنسم نفحاتها.
1: نعم، ما شاء الله كان. نعم حجي، مثل ما كنا عم نقول بالأول أنه كيف لا تعظم وفيها قبره الشريف
0: صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم،
1: اشتملت على جسد رسول الله صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم،
0: أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام.
1: نعم نعم.

0: نعم أحبابنا الكرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعدة أسماء، منها طيبة وطيبة والمطيبة والجابرة والمجبورة والحبيبة والمحببة. وقال ابن الأثير إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة طيبة وطابة، وهما من الطيب، لأن المدينة كان اسمها يثرب، والثرب أي الفساد، فنهى أن تسمى به. وقيل معنى طيبة من الطيب أي الطاهر، لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه.
1: ما شاء الله.

0: نعم، وقد طابت المدينة المنورة بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إليها في هجرته مع المهاجرين، ومن ذلك الحين وللمدينة شأن آخر، فهي تجذب الناس إليها، ويشعر بهذا كل من زارها فلا يحب مفارقتها.
1: سبحان الله العظيم، بالفعل مثل ما كنا عم نحكي.
0: نعم صحيح، يعني الإنسان بيقول يا ريت فيني، وهو طبعا نحن مننوي دائما أنه يكون موطننا نعيش هناك بالمدينة.
1: نعم.
0: فأول ما تطأ قدماك أرضها تشعر بصفاء وطمأنينة عجيبتين وراحة نفسية وقلبية، فهي مدينة البركات والخيرات الوفيرة، كيف لا، والسكنى فيها أمن وأمان، وثمرة بركتها يلاحظها القاصي والداني.
1: يا الله، سبحان الله العظيم. نعم، كيف لا، وفيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أي شخص فينا يتمنى لو يسكن بالمدينة المنورة.
0: يعني عن جد حجة جهاد، لما بتفكري بهالكلام الحلو، فيها أمن وأمان، يعني 24 ساعة إذا لاحظتي رحتي أنت الحمد لله،
1: الحمد
0: ما هيك
1: لله،
0: وزرتي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله،
0: 24 ساعة الناس فيها موجودة.
1: صحيح.
0: أي
1: صحيح.
0: وقت بتطلعي بتحسي بأمان. نعم. في ناس رايحة، ناس ماشي، عم يمشوا، بتلاقين طالعين من المساجد، فايتين طالعين للزيارة، يمكن ما بتوقف الحركة فيها أظن يمكن دقيقة، إلا في ناس عم تتحرك.
1: نعم.
0: وبتمشي وتروح وتيجي فيها.
1: نعم، أي وقت مثل ما قلتي، لا
0: نعم.
1: ليل ولا نهار.
0: صحيح.
1: الله أكبر.

0: نعم أحبابنا الكرام، وقد توعد الله من أراد بأهلها المؤمنين السوء والظلم، أو أراد تخويفهم وترويعهم أو الكيد بهم بالانتقام منه بما لا يستطيع رده. والشواهد على هذا الأمر في كتب السيرة والتاريخ مشهورة، تبين نهاية الظالمين ممن كادوا لأهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن الأحاديث النبوية الواردة في جزاء من أراد تخويف وترويع أهل المدينة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ما كما يماع الملح في الماء. وفي رواية الإمام أحمد: ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء.
1: الله أكبر، كلام جميل.
0: الله أكبر.
1: نعم مستمعينا، هذه كانت قطرات رشفناها من ينبوع هذه المدينة الفياض، ونسأل الله أن يمتعنا بزيارة هذه المدينة الطيبة، فكلما زرناها ازددنا بها وبساكنها حبا واشتياقا. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيك حجي، ما شاء الله كان.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا زيارة المدينة.
1: آمين.
0: ومكة المكرمة. اللهم ارزقنا الحج. قديش صار صعب حجي هلأ الشخص أنه يروح ويحج.
1: صحيح.
0: يعني هلأ إذا بتسمعي حدا رايع الحج بتقولي ما شاء الله كان، شغلة كبيرة كبيرة. يعني أكيد هي شغلة كبيرة
1: طبعا. إيه.
0: ولكن هلأ بهالأيام مع كتر ما صارت صعب كتير من هون من أستراليا أنه نروح،
1: يعني من نواحي كتيرة، ما بس أنه الإنسان ليحجز وليلاقي، من نواحي التكاليف حتى.
0: نعم.
1: نعم نعم بتكلف كتير صارت. يعني قد ما في الإنسان يعمل جهده، اللي ما حج وحابب يعمل جهده إذا بيقدر، وهي سبحان الله على المستطيع.
0: نعم صحيح.
1: على المستطيع صحيح. الحج على المستطيع.
0: نعم نعم ما شاء الله. يعني كما كان يقال حجوا قبل أن لا تحجوا. هلأ وصلنا لهالأيام سبحان الله العظيم، مع كتر ما صار صعب أنه الواحد يروح من هون. نعم. يعبي طلبات، ولحتى إذا انقبل أو ما ينقبل، بلاس مثل ما قلتي حجي المصروف. نعم. الكبير الهائل اللي هلأ صارت بتكلف من هون لحتى الواحد يروح يحج.
1: صحيح. الله يرزقنا العودة.
0: آمين.
1: ويرزق من لم يحج بعد الحج والزيارة.
0: اللهم آمين.

إن لله رجالا سهمهم سهم مصيب لم يزالوا خير هذا الكون خيرا لا يغيب ما تخلوا عن مريد قاصد حاشا يخيبوا

0: إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الأولى لليوم اللي حبينا نلقلكن إياها، واللي كان عنوانها طيبة طابت بطاها عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى تكون نالت أعجابكن واستفدتوا منها. بحب رحب الأخ إبراهيم فروخ وقول لك أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. حاجة خديجة معنا تقريبا شي 4 أو 5 دقائق.
1: 4 دقائق تقريبا.
0: نعم قبل ما نترك مستمعينا الكرام، فحابين نعطيهم بعض الفوائد إن شاء الله.
1: تعالى حنحكي يعني عن هيك رسائل قصيرة وأشياء يعني حلوة كتير عن الأشياء الموجودة والمعالم الحلوة يعني إنسان بده يروح يزور، فسبحان الله العظيم يعني فيها أسرار وبركات في أداء الصالحات الإنسان لما يروح على الحج.
0: نعم نعم, نعم. يعني حنحكي بعض الأمور يعني اليوم والجمعة الجاية إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: عن مواضيع يعني فيها استجابة للدعاء إن شاء الله تعالى، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: نعم مستمعينا الكرام، في هذا الموسم العظيم الكثير من البركات والفوائد والرحمات. نقف على بعض ما يتعلق بتلك الأراضي المباركة ونحو ذلك مما يؤنسنا، فنبدأ بفضل مسجد الخيف. هو مسجد في مكة المكرمة يقع قريبا من جبل عرفات. قال ابن فارس اللغوي: الخيف ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. الله أكبر، 70
1: ما شاء الله،
0: يعني 70 نبي صلوا بهذا المسجد.
1: نعم،
0: مسجد الخيف.
1: نعم ما شاء الله، كان يعني اللي بيروح لهنيك وبيوصل على مسجد الخيف،
0: نعم،
1: فيروح يصلي فيه، لأنه ما شاء الله كان 70 نبيا صلى،
0: نعم،
1: صلوا بمسجد الخيف
0: عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم ما شاء الله، كان شيء جميل جداً.

0: بارك الله فيك حجي على هالكلمات. إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي حنكمل مع مستمعينا الكرام بهالمواضيع لضيق الوقت. لهون بيكون انتهى برنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى. نتمنى يكون كنا ضيفتين خفيفتين عليهم
1: إن شاء الله يعني, وإن شاء الله ملتقانا معكم. أنا بالنسبة لي مع الحجي جهاد الجمعة المقبل إن أحيانا المولى
0: إن شاء الله.
1: وما تنسونا من الدعاء في ظهر الغيب, بارك الله فيكم. وما تنسوا الصلاة على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم.
0: نعم, بارك الله فيكم. ملتقي معكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة. فإلى الملتقى, أستحفظكم الله, وإلى اللقاء. وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: 2MFM sponsored by the following.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسبيح

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا

آتانيهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

تكفون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

وسلم. الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، وجمعة مباركة عليكم جميعا. وننتقل بكم الآن في إذاعة خارجية مباشرة على الهواء لننقل لكم وقائع خطبة وصلاة الجمعة.
2: وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كلامنا اليوم إخوة الإيمان على خير بقاع الأرض، إنها المساجد. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير بقاع الأرض، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها المساجد، فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه، لأنها بنيت لعبادة الله عز وجل، ففيها تقام الصلوات، وفيها يقرأ كتاب الله، وفيها تكون الاعتكافات وغيرها من الطاعات والحسنات. خير بقاع الأرض المساجد، فهل أنت قاصد لها وفي رحابها معتكف عابد؟ هل تعلق قلبك بها أم شغلت عنها وعن مطلبها؟ أبشر يا من تعلق قلبك بالمساجد، فإنك إن شاء الله تكون في ظل العرش يوم القيامة، كما أخبر رسولنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من جملتها: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فلو يعلم الناس ما في المساجد من الخيرات والبركات لرأيتهم يتسابقون عليها. لكن من دواعي الحزن ما آل إليه حال كثير من الناس، فتجدهم لا يدخلون المسجد إلا مرة في الأسبوع لصلاة الجمعة، ومنهم من لا يدخل المسجد إلا مرتين في السنة في الفطر والأضحى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا ما فيه فلاحنا ونجاحنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. أحبابنا، عظم الله تبارك وتعالى شأن المساجد وشرفها، فهي من شعائر الدين، من شعائر الإسلام، من معالم دين الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله من تقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظم شأن المساجد، اجتنب تلويث المساجد بالقاذورات، اجتنب تدنيسها بالنجاسات، فإنه حرام في شرع الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. شارك أخي المؤمن في تنظيف المساجد وتطيبها بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان يبخر به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا كل جمعة. وانظروا إخوة الإيمان إلى شرف تنظيف المساجد. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تنظف المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني أعلمتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها،

لا رد الله عليك، روى ذلك الترمذي. وإذا خرجت أخي إلى المسجد فاذكر دعاء الخروج إلى المسجد، فقد روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك،

ذنوبا إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: أقبل الله عليه بوجهه، أي رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستغفر له 70,000 ملك. إذا دخلت المسجد فاذكر دعاء دخول المسجد، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا دخل المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم صل ركعتين تحية المسجد قبل أن تجلس، ثم اذكر ربك أو اقرأ القرآن أو ادع لنفسك ولغيرك، فإن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. وما دمت في المسجد فعليك بآداب المسجد من غير إفراط ولا تفريط، فحذاري من إفراط بعض الناس بتحريمهم الكلام في المسجد الذي ليس فيه تشويش على مصل ولا قارئ قرآن. ثبت فيما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في جمع من أصحابه بالليل، فكان أصحابه يتذاكرون ما حصل معهم في الجاهلية من أحوال الناس وأعمالهم فيضحكون، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم. وأما الكلام المحرم في المسجد فهو الكلام المحرم الذي يكون خارج المسجد. الكلام الذي يكون محرما خارج المسجد هو عينه الكلام الذي يكون محرما في المسجد. أما مجرد الكلام، مجرد أن يتكلم الإنسان مع إنسان آخر من غير تشويش ومن غير كذب ومن غير إضرار، ما فيه شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الجائز. لكن الأولى للإنسان أن يصرف أوقاته فيما يرد عليه نفعا في هذه الدنيا وفي الآخرة، ألا وهو ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ولا يصح ما يفتريه بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهذا الحديث مكذوب، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مفترا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الأولى للإنسان إن لم يشغل نفسه بطاعة

الله عز وجل إن لم يرد أن يتكلم بالخير فعليه بطول الصمت في جميع أحيانه، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن هذا مطلوب في المسجد وخارج المسجد. راعي إخوانك في المسجد، لا تشوش على المصلين، لا تشوش على قارئ القرآن، ولا تؤذهم. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة. واحرص على تجنب إيذائهم بالروائح المنفرة، لا سيما في يوم الجمعة، فعليك أخي المسلم بغسل الجمعة فإنه سنة مؤكدة، والبس لصلاة الجمعة من ثيابك البياض، وقلم الظفرة وتطيب، واجتنب قبلها أكل الثوم والبصل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبكر يومها بالذهاب إلى المسجد، فالثواب يزيد بالإبكار. وإن دخلت والإمام يخطب فصل ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس، واجلس ولا تكلم أحدا، فإن الكلام في أثناء الخطبة منهي عنه. وأنصت إلى الخطيب واستمع له، فإذا أنهى الخطيب ونزل عن المنبر وأقيمت الصلاة فقم إلى صلاتك بخشوع وحضور، بخشوع وحضور، وتمثل نفسك أنك في آخر صلاة تصليها. إخوة الإيمان، أقبلوا إلى المساجد، اعمروها، ولا تنسوا الاعتكاف فيها ولو لوقت قصير، فإنه خير وطاعة، وهو خير من تضييع الأوقات في الطرقات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعمروا المساجد ولا تهجروها، وحافظوا عليها وعلى مقتنياتها، وساهموا في تشجيع غيركم على الإقبال عليها وعمارتها. ثم إذا خرجت من المسجد فقل دعاء الخروج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك، فلعل الله يستجيب لك وينعم عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. ولإخواننا الذين لا يجيدون العربية نذكر على مسامعهم بعض ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. For our brothers who don't speak Arabic, this is a brief translation of today's khutbah. The one Ayah 18 of Surah At-Tawbah means the one who keep the mosques of Allah lively with acts of obedience are indeed the one who believed in Allah and the Day of Judgment, performed the prayer, gave the zakah, and are the ones who do not fear anyone but Allah. So they will be amongst the highly guided ones. Dear brothers in Islam, our speech today is about the best of the places on earth, the mosques. The Prophet, peace be upon him, said, the best places on earth are the mosques. They are the most honored places to Allah subhanahu wa ta'ala, as they are built for the believers to perform acts of worship therein. At mosques, the prayers are performed and the Holy Quran is recited. Moreover, the slave would stay at the mosque for a period of time with the intention of i'tikaf, to spend his time in performing acts of obedience to Allah. Brothers in Islam, Allah the Exalted glorified the mosques and made them greatly honored places. So my dear brothers, glorify the mosques and give them a great concern. Avoid contaminating the mosques with disgusting or filthy najas substances, such as urine inside the mosque, as doing so is haram. The Messenger of Allah, peace be upon him, said what means, mosques should not be contaminated with urine or any other filthy substance. Rather, mosques are places for praising Allah the Exalted and reciting the Quran. Brothers in Islam, at the honor of cleaning the mosque, Abu Huraira said, there was a black woman who used to clean the mosque. One day, the Prophet asked about her, and they told him that she has passed away. So the Prophet replied, why didn't you tell me? They did not tell the Prophet, as they did not give her any great regard. Then the Prophet said, show me where her grave is. And so they did. The Prophet performed the funeral prayer for her and then said, these graves are dark places for their inhabitants. However, Allah will illuminate them by my prayer for them. If you leave to go to the mosque, O brothers in Islam, recite the supplication for going to the mosque. And if you enter the mosque, recite the supplication for entering the mosque. Also, for as long as you are in the mosque, you should observe mosque manner without pervasive strictness or dismantling negligence. Having said this, be warned of what some people falsely claim that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, which is not correct. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam never said that talking in the masjid would burn out your hasanat as fire burns out the wood. It was established from what At-Tirmidhi related, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was with his companions in the masjid. So the companions started to recall some events of the dark ages, the situations of those people and how they behaved. They would laugh at some things remembered, and the Prophet would smile and all that happened in the masjid. The speech that is deemed unlawful in the mosque is the same speech that is deemed unlawful outside the masjid or anywhere else. This include backbiting, ghiba, or other forbidden talks. Be aware of these false accusations of some people who claim that the Prophet sallallahu alayhi wasallam forbade the speaking in harmless way in the masjid. On the other hand, the scholar of Islam said that buying and selling while in the masjid is disliked matter, but not forbidden one. In the end, we ask Allah Ta'ala to make us amongst those who occupy their times with acts of obedience. Allahumma ameen. Wa usikum bi amrin azim, wa huwa al-iktharu min as-salati was-salam ala sayyidina Muhammadin khayr al-anam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabih, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لبصائرنا وأبصارنا، وأكرمنا بحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم الطف بالمسلمين يا رب العالمين، في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم داوِ مرضاهم، اللهم اغفر لمن مات منهم وداوِ مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ورد من فقد منهم إلى أهله سالما يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحور أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كيد أعدائهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين، وقهم شر أعدائهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا في صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله اخشعوا في صلاتكم وأخلصوا لله نياتكم أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فاصطب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات للناس صلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وتقبل منا يا مولانا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، درسنا اليوم عن موضوع مهم أغفل عنه كثير من الناس في هذه الأيام، وهو الأضحية. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية ومن العلماء المشاهير، في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. هذا الباب مهم، وهو باب الأضحية. يقال الأضحية ويقال الأضحية مع تخفيف الياء وتشديدها، ومعنى هذا ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى. في الزمن الذي سنذكره متى يكون وقتها؟ وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس بمقدار ركعتين وخطبتين خفيفتين،
إلى آخر أيام التشريق، هذا وقت الأضحية، هذا وقت الأضحية. فهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل تقربا إلى الله تعالى في هذا الوقت الذي ذكرناه. فإن وقعت في هذا الوقت الذي ذكرناه مع نية تكون أضحية، تكون أضحية، وينال المضحي الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والأصل فيها قبل الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي من أعلام دين الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، على المشهور من أقوال العلماء: فصل صلاة عيد الأضحى وانحر اذبح الضحايا تقربا إلى الله رب العالمين. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، أي جوانب العنق. الكبش هو الذكر من الضأن، الأملح قيل هو الأبيض الخالص، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل الذي تعلوه حمرة، وقيل غير ذلك. أما معنى الأقرن أي الذي له قرنان معتدلان، أي لكل منهما قرنان حسنان. كذلك رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه أحمد رحمه الله تعالى. وزاد البخاري عن أنس أنه قال: وأنا أضحي بكبشين. فإذن الأضحية أو الأضحية ما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل في الوقت الذي وفي الزمن الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. ضمن هذا الوقت من ذبح الإبل أو البقر أو الغنم معنية تكون هذه أضحية، يعني معنية الأضحية تكون هذه أضحية. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلذلك التضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها. من كان يستطيع أن يذبح الأضحية فيسن له، وهذا سنة مؤكدة، أن يذبح الأضحية. يسن هذا، من كان على قدرة للذبح فليذبح، ولكنها ليست بواجبة في المذهب الشافعي وفي مذهب كثيرين من علماء المسلمين، ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يحافظ عليها. اللهم إلا إذا نذر أن يذبح الأضحية تصير واجبة، إلا إذا نذر، قال: نذرت لله أن أذبح الأضحية، صار واجبا هذا الأمر عليه. أما إن لم ينذر تبقى في مقام التطوع وفي حال التطوع. التضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت.
إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع. إذا واحد ذبح عن أهل بيته تكفيهم واحدة، يذبح هو عن زوجته وعن أولاده الصغار يكفي واحدة لو ذبح، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحر، لو أن إنسان نصفه حر ونصفه عبد مملوك، هذا حاله، فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه. هذا المخاطب بأمر التضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، فهو في حقه سنة مؤكدة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. فإذن هذا معناه إن تعدد أهل البيت فيكفي أن يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته شاة واحدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى بحروفه ما قاله الشافعي رحمه الله. معناه هو سنة، التضحية سنة مؤكدة، سواء على من كان في المدائن في المدن طبعا وكان مستطيعا، سواء كان في سفره، سواء كان في الحضر مقيما، سواء كان بالحج بمنى. هؤلاء وغيرهم يسن في حقهم التضحية إن كانوا في حالة استطاعة. يعني ليس كما يتصور بعض الناس من أن التضحية هي أمر خاص بالحاج، ليست أمرا خاصا بالحاج. لو لم تكن هناك في أرض منى، كنت في غيرها من البلدان، يكون هذا كذلك في حقك سنة إن كنت مستطيع. وفي هذا ثواب عظيم، لو يعلم الناس ما في التضحية من ثواب ما تركوها، ولكن كثير من الناس أغفل عنها، بل بعضهم لعله ما سمع بها، ولكنها أمر مهم في دين الله. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم. فمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا.

شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. أما المحرم حرام عليه أن ينتف شيئا من شعره أو يقص من أظافره إلى أن يتحلل فإذا لو لم تكن هناك في منى، لو لم تكن تؤدي مناسك الحج، كذلك لك أن تضحي. فإذا أردت أن تضحي ودخل عليك شهر ذي الحجة يسن، الأحسن يعني ليس واجبا، الأحسن أن لا تقص أظافرك ولا تنتف شيئا ولا تحلق شيئا من شعر جسدك. هذا من باب الأحسن كما علم رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من ذلك؟ قال السادة الشافعية: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. متى يكون وقت الأضحية؟ يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر. يوم النحر أي يوم يكون؟ يوم العيد، عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجة. وقت التضحية يدخل إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. سواء كنت تريد أن تضحي أضحية مندوبة تطوعا أو منذورة. وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. متى يدخل وقت التضحية؟ بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين يدخل وقت التضحية. ومتى ينتهي؟ بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. فلو أوقع التضحية بين هذين تكون أضحية، فإن لم يفعل فأوقع التضحية بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وكانت تطوعا منه، ماذا يقال فيه؟ فاتته التضحية. فما ذبحه بعد غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق فهو صدقة، لا يقال له أضحية وليس له أجر الأضحية. اللهم إلا إذا كان قد نذر فنسي، هذا عليه أن يقضي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها منحر، كلها وقت للنحر. رواه البيهقي وصححه ابن حبان. فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية، لخبر الصحيحين، أي لحديث رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت. قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس، لما انتهى رسول الله من صلاته، نظر إلى غنم قد ذبحت، رأى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. كذلك رواه النسائي وابن ماجه. وأما محل التضحية، أين محل التضحية؟

0: يوضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من السفر. أين تكون وأين يكون محل التضحية؟ موضع المضحي، حيث يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يضحي. لو كان في سفر يذبح حيث هو، لو كان في الحضر يذبح حيث هو. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله، هذا من الأفضل يعني إذا استطاع على ذلك. بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، أما الهدي فهو مختص هناك في الحرم، يذبح هناك ويوزع هناك على فقراء الحرم. عرفتم ما هو الهدي؟ إن كان تطوعا وإن كان واجبا مكان ذبحه هناك في أرض الحرم. هذا الهدي كان المسلمون يسوقون معهم الإبل أو البقر أو الغنم من أرض الميقات، ويسوقونها معهم إلى أن يدخل عيد الأضحى. وهذا الهدي معناه أنهم يتقربون إلى الله بهذه الذبائح، يقال له هدي، يتقربون إلى الله بهذه الذبائح. أما نقل الأضحية، لو ذبحتها مثلا في المكان الذي أنت فيه ثم أردت أن تنقل اللحم إلى مكان آخر، هل يجوز؟ الجواب قولان في المذهب الشافعي، الصحيح أنه يجوز ذلك. ما يجزئ من الأضحية؟ قال الفقهاء لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، الإبل والبقر والغنم. إذا أردت أن تذبح دجاجة يقال فيها هذه أضحية، صدقة، هذه إن أردت أن تصدق بها على الناس تبهنا. أما الأضحية ما هي؟ الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن. احفظ، أي نوع من الغنم، أي نوع من البقر، أي نوع من الإبل، يعني أي سن، الجزعة من الضأن والسنية من المعز والإبل والبقر. الجزعة من الضأن والسنية من المعز والإبل والبقر، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة. ولخبر أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء المسنة هي السنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وقوله لا تذبحوا إلا مسنة أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإذا شرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ولا يجزئ من الضأن إلا الجزع والجزعة فصاعدا، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعدا. هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. ما هو الجزع؟ الجزع ما استكملت سنة. ما هو الجزع من الضأن؟ ما استكملت سنة أو أجزعت قبلها، يعني ولو قبل سنة، قبل ما يصير عمره 12 شهر مثلا، عمره 11 شهر أسقطت مقدم أسنانه، تجزئ. أما السني من الإبل فما استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. ما هو السني من الإبل؟ الذي استكمل 5 سنين ودخل في السادسة. أما السني من البقر فهو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. ما هو السني من البقر؟ لما نقول سني من البقر شو المعنى؟ استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. أما السني من المعز فالأصح أنه ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. فإذن هذه الأمور مهم لمن أراد أن يضحي أن يعرف هذه الأمور حتى لا يذبح ما هو غير مستوف للشروط. فلو ذبح إبل عمره 1 سنة يكون مستوفى الشروط؟ ما استوفى الشروط، فلا يكون أضحية إلا بهذه الشروط. قال فقهاء الشافعية: التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم، أو حصل سنة التضحية في حقهم. قال الرافعي وهو من السادة الشافعية من أهل الترجيح في المذهب الشافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأتى الشعار والسنة لجميعهم. كذلك قال الفقهاء: وتجزئ البدنة عن 7، وكذا البقرة، لو 7 اشتركوا في شراء إبل استوفى الشروط، أو 7 اشتركوا في شراء بقرة تقع عنهم جميعا، تقع عنهم جميعا. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أما إذا كانت الأضحية فيها عيب، وهذا العيب يؤدي إلى نقص لحمها، فلا يجزئ. قال الفقهاء: لا يجزئ في الأضحية معيب بعيب ينقص مأكولا منها من لحم وشحم وغيرهما، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه مالك وصححه ابن حبان. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البين ضلعها بفتح الضاد المعجمة واللام، معناه العرج. ما معناه العرج؟ وأما قوله التي لا تنقي، أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، يعني لا مخ لها من شدة الهزال. فإذن هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفاصيل في كتب الفقه الإسلامي. وأما عن صفات الكمال في أمر التضحية، قال الفقهاء: يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، كل ما كان سمينة كل ما كان أحسن. حتى قال البغوي وغيره: إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها صغار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. لذلك أجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. فقد روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، لأنه الأحسن أن تكون سمينة. كذلك البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، وجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز. هذا كله متفق عليه عند السادة الشافعية جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والتضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم. كذلك من الأكمل أن تكون بيضاء. شو أفضل التضحية؟ أن تكون هذه الأنعام بيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء. ما هي الغبراء؟ التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع. إن كانت هذه الشاة أو الإبل أو البقر ذكر أو أنثى، كل يصح، واختلف الفقهاء في الأفضل منهما. اختار جمع أن الذكر أفضل. ويسن أن لا تكون مكسورة القرن ولا فاقدة القرن، من باب الأحسن أن تكون لها قرن، لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأضحية الكبش الأقرن، رواه الحاكم والبيهقي. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. وأما بالنسبة لأهلية الذابح، من هو الذي سيذبح؟ ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي تؤكل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن من السنة أن يكون الذابح مسلما، لأنه يتوقى ما لا يتوقاه غيره. ويستحب للرجل أن يذبح ضحيته بنفسه، يعني إذا كان عنده استطاعة أو عنده قدرة أو معرفة، وله أن يوكل في ذبحها من تحل ذبيحته. والأولى أن يوكل مسلما فقيها لعلمه بشروطها. والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبحة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. رواه البيهقي وغيره. وذبيحة الأنثى، ذبيحة الإمرأة، صحيحة وجائزة، ولكن يسن للإمرأة أن توكل رجلا. وكيف يتم هذا الذبح؟ في الحيوان المقدور عليه لا بد من التزفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا. معناه إن أردت الذبح لا بد أن تقطع الحلقوم والمريء، مجرى النفس ومجرى الطعام، بآلة حادة كالسكين، ليس بالظفر كما يفعل بعض الناس، يأخذون بظفرهم يذبحون عصفورا مثلا. هذا العصفور بالظفر إذا ذبح هل يجزئ ويصح؟ لا، لابد أن يكون بآلة حادة كالسكين. فإذا أراد أن يذبح الأنعام لتكون أضحية عليه كذلك أن يستوفي هذه الشروط: أن يكون الذبح بآلة حادة كالسكين، وبقطع الحلقوم مجرى النفس ومجرى الطعام. بعض الناس لا ينتبهون إلى مثل هذا، ماذا يفعلون؟ يقتلون البقرة بالرصاص ثم يقبلون ويقدمون على ذبحها. هل تؤكل؟ لا تؤكل، ماتت بالرصاص كيف تؤكل؟ فإذن لابد من استيفاء هذه الشروط. بعض الناس لعلهم بفعل آلات كهربائية يقطعون رؤوسا عديدة من الغنم، كذلك لا يكفي، لابد من استيفاء هذه الشروط التي ذكرها علماء الإسلام. وأما عن سنن الذبح وآداب الذبح، وهنا سيأخذ منا وقتا قصيرا ليس طويلا إن شاء الله، لكنه مهم لمن أراد أن يذبح. إذا أراد الأكمل، إذا أراد أن يستوفي ما أدبنا وعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب تحديد السكين، أن يحد السكين في غير مقابلة الذبيحة، ليس في مقابل وجه الذبيحة يحد السكين. هو لو حد السكين في مقابلها هذا ليس حراما، ولكن من باب الأحسن أن لا يفعل هذا في مقابل الذبيحة. شوفوا وانظروا الإسلام ماذا يراعي من أحكام. فهؤلاء الذين عندهم جمعية تسمى برفق الحيوان ما فعلوا كما أمر الإسلام، يدعون أنهم عندهم رفق ومساعدة كثيرة للحيوانات، ولكن ليس كما أمر الإسلام يفعلون. الإسلام يأمر بأن نحدد السكين في غير مقابلة الذبيحة، وكذلك إراحة الذبيحة، ويستحسن إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أرجى وأسهل. ثانيا، يسن أن يوجه ذبيحته إلى القبلة للاتباع كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما معنى يوجه ذبيحته إلى القبلة؟ يوجه مذبحها إلى القبلة، يعني لا يوجه وجهها إلى القبلة، يوجه مذبحها إلى القبلة حتى هو يتمكن أن يستقبل القبلة عند الذبح. انتبهنا؟ ولما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ثالثا، أن يسمي الله تعالى وحده عند الذبح فيقول بسم الله، كما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم. كذلك يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها، يقول الله أكبر. اختار بعضهم أن يكبر الله تعالى 3 مرات قبل التسمية وبعدها. ويستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية: اللهم منك وإليك تقبل مني. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها رسول الله: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، يعني حتى يحدها للسكين. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والمستحب في الإبل النحر، قطع اللبة، هي الصغرى أسفل العنق. وفي البقر والغنم الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن المعتبر في الموضعين أن يقطع الحلقوم والمريء، هذا لا بد منه، لكن هذا ما نذكره. المستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، هذا من المستحبات. وكمال ما ذكر كمان أيضا من الأكمل، قطع الودجين، عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، فهو مع قطعه للحلقوم يقطع الودجين. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. ويستحب أن ينحر البعير قائما على 3 قوائم معقول الركبة اليسرى. إذا أراد أن يذبح أو أراد أن ينحر البعير، يعني الإبل، يستحب أن ينحرها قائما على 3 قوائم، يعني هو الإبل على 3 قوائم قائم، وأما ركبته اليسرى معقولة مربوطة، وإلا إذا ما استطاع على هذه الحالة فباركا، وهو بارك هذا الإبل. ويستحب أن يضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها 3، بيترك رجل اليمنى و3 بشدن. وهناك سنن أخرى تطلب من موضعها. كذلك لا بد من النية. قال الفقهاء: النية شرط لصحة التضحية، لأنها عبادة والأعمال بالنيات، كما قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. كذلك لا نضحي عن غيرنا بغير إذنه، لا تضحي عن غيرك إلا إذا وكلك، ولا تضحية عن ميت إذا لم يوصي الميت بذلك، ما منضحي عن ميت إذا إلا إذا الميت أوصى بذلك، هذا في أضحية التطوع. أما إذا كان هذا الإنسان الذي مات في ذمته أضحية منذورة ومات لو ما أوصى، فإنه يجوز التضحية عنه لأنه كان قد نذرها. وأما حكم الأكل من الأضحية، ما هو حكم الأكل؟ بعدما علمنا ما في الأضحية من ثواب، علمنا ما هي الأضحية، وقتها، حكمها، علمنا كذلك مكان التضحية أين يكون، تعلمنا كذلك كيفية ذبح الأضحية، نتعلم كذلك حكم الأكل من الأضحية. إذا كانت هذه الأضحية منذورة فلا يأكل منها شيئا، هذا المضحي لا يأكل منها شيئا، كذلك زوجته لا تأكل، أولاده الصغار لا يأكلون، وكل من تلزمه نفقتهم لا يأكلون منها شيئا، لأنها أضحية منذورة، لأنها منذورة نذر. فإذا أكل منها شيئا يغرم، يغرم بدل ما أكل، القدر الذي أكله يغرم بدله. أما إذا كانت أضحية تطوع فيجوز له أن يأكل، بل ويندب له أن يأكل منها شيئا. ففي رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته صلى الله عليه وسلم، فإن شئت تأكل منها الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث، وإن شئت أن تتصدق بالجميع إلا لقمة أو لقمتين أو لقما تأكل منها. واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. الأضحية ليس لك أن تبيع شيئا منها، سواء اللحم، الشحم، الجلد، القرن، الصوف، ليس لك. ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الحاكم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. كذلك لا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار. بعض الناس إذا أرادوا من الجزار اللحام اللي عم يذبح أن يذبح الأضحية يقولون خذ هذا الجلد بعد الذبح يكون أجرة لك، هذا لا يجوز، بل مؤنة الذبح على المضحي، الذي يريد أن يضحي هو يتكلف بمؤنة الذبح. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. هكذا أرشد وعلم سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذبح الأضحية ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى بكل شعرة وصوف، وبكل شعرة من الصوف للمضحي المخلص ثواب من الله سبحانه وتعالى. كم فيها من ثواب؟ ثواب عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أداء هذه السنة النبوية التي أرشد إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن الله ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. إنك يا مولانا على ما نسألك قدير وبعبادك لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.

M2MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. أهلا بكم أعزائي المستمعين.

واجهت السلطات الأسترالية تهماً متعلقة بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية إلى نساء مرتبطات بتنظيم متشدد بعد عودتهن من سوريا إلى أستراليا، وأوقفت الشرطة امرأتين في مطار ملبون في حين جرى توقيف امرأة أخرى في سيدني وهي ترافق ابنها البالغ من العمر 9 سنوات. وأعلنت الشرطة الفيدرالية توجيه تهم بدخول منطقة نزاع والانضمام إلى تنظيم إرهابي، بينما تواجه امرأتان اتهامات باحتجاز أشخاص والاتجار بالبشر، وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى 25 سنة من السجن. وأكدت الحكومة الأسترالية أن أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم سيواجه القانون بكامل قوته. تعتزم الحكومة الأسترالية إلزام شركات الطاقة بتخصيص جزء من إنتاج الغاز للسوق المحلية في إطار سياسة جديدة لاحتياطي الغاز في الساحل الشرقي تهدف إلى خفض الأسعار ومنع نقص الإمدادات. وبحسب الخطة سيتعين على شركات الغاز تخصيص نسبة 20% من صادراتها للاستخدام المحلي اعتبارا من تموز يوليو 2027 مع إحفاء العقود الطويلة الأجل. وقال وزير الطاقة كريس بوين إن السياسة ستساهم في فصل أسعار الغاز المحلية عن التقلبات العالمية، في حين أكدت وزيرة الموارد مادلين كينغ أن الشركات ستجبر على إثبات توفير الغاز للأستراليين قبل الحصول على تصاريح التصدير. إلى الأخبار الدولية، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت عبر مذكرة تفاهم قصيرة الأجل تهدف إلى وقف القتال وإتاحة فرصة للتفاوض على اتفاق أوسع خلال 30 يوما. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات إيجابية جدا جرت خلال الساعات الأخيرة، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. أما في إيران فأكد الرئيس مسعود بازشكيان أن البلاد تتعرض لضغوط اقتصادية خارجية داعيا الإيرانيين إلى التماسك وعدم السماح بحدوث انقسام داخلي. وفيما يتعلق بلبنان، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا حصانة لأي إرهابي على حد زعمه، وذلك بعد إعلان استهداف قائد قوة رضوان التابعة للمقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتواصل عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال. بالخبر الأخير، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الحليفة لموسكو من حضور العرض العسكري الذي تعتزم روسيا إقامته في 9 أيار مايو، بما أسماه ذكرى النصر على ألمانيا النازية. وقال إن كييف تلقت رسائل تفيد باعتزام مسؤولين من دول قريبة من موسكو المشاركة في المناسبة، معتبرا ذلك أمرا غريبا ومؤكدا أن أوكرانيا لا توصي بذلك. أعزائي، قدم هذا الموجز خضر الكردي من استوديو الهواء في 2 أم أف أم. أشكركم على طيب المتابعة، بأمان الله.

0: Following program is supported by New South Wales Health.
1: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked, Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي ضمن برنامج Vaccines Unmasked، حيث سنناقش في هذا الجزء من هذه المقابلة مع فضيلته أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص الطبي عند طلب النصيحة الصحية من الناحية الشرعية الإسلامية، كما سنتحدث عن دور المساجد والآئمة بالإسهام في تعزيز ثقة المجتمع بمبادرات الصحة العامة. كل هذا وغيره أيضا سنناقشه في هذا الجزء، فابقوا معنا. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا بكم حاج زياد، بارك الله فيكم على الاستضافة.
2: سيدنا، ما مدى أهمية أن يحرص المسلمون على الرجوع إلى أهل الاختصاص الطبي عند طلب النصيحة الصحية؟
3: هذا أمر أيضا في بالغ الأهمية. الله تعالى أليس قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
2: نعم.
3: طيب، يعني مع أنه السياق الآية هو في العلم الشرعي، أنه في الأصل إذا احتجت لمسألة شرعية ماذا تفعل؟ هتروح تفتش على الإنترنت،
2: بدك تسأل
3: العلماء.
2: نعم.
3: الثقات. فمثل ما أنت بأمر العلم الشرعي ما هتروح تحط السؤال على الإنترنت وش بيطلع لك جواب تأخذ به، لأنه حتى هذه اللي بسموها المواقع اللي هي تعطيك أجوبة بسموها بالAI كثير منها يعني معلومات مغلوطة موجودة، معلومات مغلوطة موجودة هناك، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ بها. طيب، هذا في الأمر الشرعي. طيب، أيضا يعني نقول لكل علم أهله المختصون به. يعني اليوم حقيقة يعني أنت لو عندك مشكلة لنقل مثلا في الكبد، التهابات معينة أو المرارة، التهابات شديدة بالمرارة، وهذه الالتهابات يعني قد تؤدي إلى خطر، فقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستئصالها كما يحصل من البعض. يعني وصلت لمرحلة أنه لا يستطيعون علاجها بدواء مثلا ضد الالتهابات ونحو ذلك، تحتاج إلى استئصال. فماذا تفعل؟ هل ستسأل أنت فقط على الإنترنت أم ستذهب إلى طبيب تثق به؟ بيسموهن سبيشاليست مثلا. يعني حتى بتقول الطبيب العادي قد لا يكون عنده العلم الكافي بهذه الحالات، أريد شخصا مختصا بهذا الأمر. فعندما تذهب إليه فيعطيك رأيه ترتاح أكثر. تقول هذا عنده خبرة، وقد وهذا شيء حسن، هذا ما ننصح به، استشر أكثر من طبيب. لأنه أغلب الأطباء كيف يعطون الحكم؟ بالتخمين.
2: أيوة.
3: بالتخمين، يعني هو بناء على ما تعلم، بناء على ما درس، بناء على تشخيصه، وحين قد يكون التشخيص خطأ. فيقول لك مثلا أنت علاجك كذا وكذا، تذهب إلى طبيب آخر فيعطيك تشخيصا آخر، يشخص حالتك بطريقة مختلفة. يعني هذا ليس يعني من باب الطعن بالأطباء أنه بشكل عام، لا، ولكن كل عنده خبرة، وقد يصيب وقد يخطئ في تشخيصه، قد يصيب وقد يخطئ، فقد يقول لك أنت ينفعك كذا، وآخر يقول لك لا هذا يضرك، عليك اجتناب هذا الأمر. وأحيانا قد هو الطبيب نفسه يعطيك دواء لظنه أن هذا الدواء ينفعك، ف فتأخذه فيعمل لك ردات فعل. فماذا يفعل بعد ذلك؟ يقول لك غير هذا الدواء، هذا لا يناسبك. هو غير غير بناء على ما رأى فيك على التشخيص، فهذا لا يعاب. إن الطبيب لو اجتهد ابتداء فرأى أن هذا الدواء هو المناسب لك، جربته لفترة فرآه غير مناسب فغير لك الدواء، لا بأس بذلك. مثل ما أن المسلم بيسأل العلماء عن الأحكام الشرعية، أيضا ينبغي أن يسأل الأطباء المؤهلين عن التشخيص والوقاية والمخاطر والعلاج. يعني على الداعية، رجل الدين الداعية أو الصديق، يعني قد يكون صادقا في نصحه لك، لكن الصدق لا يغني عن الاختصاص. يعني أنت اليوم إذا بدك تستأصل المرارة لأجل الأوجاع، ما حتروح عند مثلا شيخ تثق به بتحبه أو صديق مقرب لك بتقول له شو برأيك بشيل المرارة ولا لا. ها؟ يعني المنطق بيقول أنه بتروح عند أهل شخص الاختصاص، عنده اختصاص بهذا الأمر، فتسأله. قد تسأل أكثر من شخص كما بينا. فإذا المنهج الإسلامي متوازن في هذا حج زياد. يعني سؤال الطبيب عن الحقائق الطبية، سؤال العالم عن الأحكام الشرعية عندما يحتاجها الإنسان، وعدم إسناد أي منهما إلى ما ليس من اختصاصه. يعني مثلا أحيانا لو ذهبت إلى امرأة لو كانت حاملا وأرادت أن تصوم وأرادت أن تعرف إن كان يؤثر عليها الصيام بطريقة سلبية أم لا، ماذا تفعل؟ هلأ لو ذهبت إلى الشيخ، الشيخ سيقول لها إن كان يضرك الصيام فلا تصومي،
2: قاعدة عامة،
3: حيعطيها الحكم الشرعي. من الذي سيقرر إن كان الصيام يضرها أم لا؟
2: الطبيب الثقة،
3: الثقة أهل الاختصاص. يعني كمان بده يكون من أهل الاختصاص، يعني ما حتروح عند مثلا طبيب عيون عرف كيف وهي عندها مشكلة في الأمعاء، بدها تروح عند الطبيب المختص. يعني كل له اختصاصه في هذا.
2: حتى مولانا في شغلة هون كمان، اليوم موضوع يعني تاريخ الصحي للشخص كمان، هذا ألا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. يعني اليوم لما بتروح عند طبيب، أول شغلة بيفتح تاريخ الصحي إنه شو في عندك سوابق أو مشاكل صحية، أما من حيث إذا ذهب عند الشيخ ما عنده هذه المعلومات.
3: طبعا طبعا، يعني يوجد الآن وزارة الصحة يعني تقوم ببرامج معينة، وأحيانا كما تعلم بيطلبوا أنه هل تسمح لهذه المعلومات أن تكون مشتركة ونحو ذلك، فالبعض أنه بيسمح، بصير ملفك كله موجود في مكان واحد، بحيث أنت اليوم وقعت في الطريق عارف كيف، نقلت إلى المستشفى، شافوا اسمك وأنت غايب عن الوعي، شافوا اسمك بحطوا على السيستم عندهم، بيطلع عندهم هذا الشخص. أيوة. شو كان عنده أمراض شو كذا، حتى ما يعطوك شيء قد يؤذيك. يعني مثل ما أنت عم تحكي اليوم، يعني ليس كل إنسان يبادر فورا بيقوله للشخص خذ هذا وفعل هذا. نعم.
2: طيب سيدنا، بهالموضوع هذا بعض الناس يشعرون بالقلق أو بعدم الثقة بسبب المعلومات المضللة على الإنترنت، ما النصيحة التي تقدمها لهم للتعامل مع هذه المخاوف بطريقة متزنة؟
3: أولا حتى نكون على إنصاف في هذا الأمر، لا ينبغي السخرية من هذا القلق. يعني من كان عنده قلق لا نسخر منه، لأنه نتفهم هذا ويراعى هذا الأمر، لأنه أكثر ما ينشأ من الخوف عند الناس هو كثرة الأصوات المتعارضة.
2: نعم.
3: طيب، والإسلام ماذا يدعو؟ يدعو إلى السكينة، يعني التحلي بالسكينة، الهدوء والتثبت والاعتدال، والاعتدال في الأمر، يعني لا يأخذ طرفا متشددا في هذا الأمر، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما لا علم لك به، فإذن الأمر يحتاج إلى علم. طيب، فإذا من المنهج عندنا المتزن أنك قبل ما تنشر مثل هذه الأخبار كيف وتتأثر بها بدك تتوقف قليلا قبل ما تنشرها. بعد ذلك بتحدد وين موضوع القلق بشكل دقيق، بعد ذلك يسأل الطبيب المختص مباشرة عن هذا الأمر، أنه وجدته على الإنترنت كذا وكذا وكذا. بعدين قد هو يقارن ما نشر على الإنترنت بإرشادات طبية رسمية أنه هل يتوافق هذا، وبيطلب الرأي السديد من أهله يعني، وهذا يعني المنظمات الصحية تحس عليه. يعني سأخبرك بأمر، مثلا كم وكم الآن يوجد ما يسمى سكام، أحيانا تأتيك رسائل هي بتكون سكام، يأتيك مثلا يمكن تليفون سكام، أحيانا إيميل بيكون سكام. فطب مثل ما أنك أنت بتتحقق من مثل هذا،
2: أيوة.
3: يعني لو قال لك مثلا مطلوب أنك تزود الأكاونت نمبر تاعك مثلا تاع البنك ونحو ذلك، أنت شو بتروح تعم تتحفظ؟ لأنه بقول لك حط مثلا دولار أو كذا، بتقول لا يمكن هذول بدهم ياخذوا لي مالي. شفت هالتحفظ من السكام؟ طيب ما في معلومات منتشرة هي سكام منه صحيحة، يعني قد تودي إلى ضرر بالشخص. فلذلك ينبغي يعني الإنسان أن يتحفظ في مثل هذه الأمور. هلا وبرجع بعيد كمان، إنه بأكد يعني من ناحية الدين لا ينبغي التشاؤم، لا ينبغي التشاؤم. يعني النبي كان يحب الفأل الحسن، احتياط مطلوب، التدقيق مطلوب، سؤال أهل الخبرة مطلوب، يعني بيجمع الإنسان بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
2: نعم.
3: يعني هذه قاعدة عندنا أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله.
2: طيب كمان سؤال مولانا، يفضل كثير من أفراد المجتمع العلاجات التي تبدو طبيعية، يعني يمكن هلأ كمان ذكرت يعني ضمن الكلام يعني الطب العربي.
3: نعم.
2: هل يمكن توضيح العلاقة بين العلاجات الطبيعية والوقاية الطبية الحديثة؟
3: هلا أولا طبعا الإسلام لا يعارض العلاجات الطبيعية النافعة. هلا بحب بعض الناس مثلا بدل ما يأخذ الأدوية التي فيها بعض المحتويات الكيميائية، أيوة. بفضل شيء هن اللي بيسموه يعني أورجانيك، يعني يكون شيء فقط هو شيء طبيعي من أعشاب ونحو ذلك. هذا شيء حسن لا بأس به. يعني في السنة النبوية تعرف هذا الطب النبوي بيسموه، كم وكم ورد من أشياء مثل العسل، فوائد العسل، الحبة السوداء. الحبة السوداء قديش فيها منافع كثيرة. أيضا الكمأة، الكمأة أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. في البعض بس برجع بعيدي، مش انه اي واحد حس انه في عنده مشكله في العين بروح بجيب الكمى وببلش يعصر بعينه مثلا. لا، انت بتذهب الى طبيب مختص بهذا المجال، الطب العربي قد يقول لك نعم انت يناسبك هذا. الحجامه، بيجي البعض بيجي بيقول لك انه الحجامه وردت في الحديث انه الامر الحجامه، ولكن ليس في حق كل الناس في كل الاحوال. يعني في بعض الأحيان قد تعمل حجامة قد تضر نفسك، أحيانا قد تعمله وتضر نفسك، فليس أنت من تقرر عن نفسك مثل هذه الأمور. يعني ورد في الحديث مثلا أنه تجنب الحجامة في شدة الحر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا يعني تميغ الدم فلا يلومن إلا نفسه. يعني ليه؟ لأنه قد يصير في عنده مثل النزيف في مثل هذه الحال. وأحيانا قد يكون هو وضعه الصحي لا يناسبه الآن أن يحتجم. شفت عمل لك لوان، هذا طب معروف أن الحجامة تنفع كثيرا، ولكن في حالات معينة قد لا تناسب بعض الأشخاص في بعض الأحوال، بعض المناخ ونحو ذلك. فكل هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. فإذا الطب العربي كثير مهم، كثير مفيد، بس تذهب إليه، ليس أنت تقرر من نفسك كيفية التداوي لهذا المرض أو ذاك. ولكن أحيانا هذا الطب العربي مع فوائده قد لا يكون كافيا، قد تحتاج إلى عملية جراحية.
2: نعم.
3: يعني اليوم مثلا إنسان كما ذكرت لك عنده التهابات بالمرارة، لو كانت في بدايتها يعني قد يقول لك الطب العربي نعم خذ مثلا شو بدي أقول لك البابونج مثلا، معروف أنه بينفع لمثل هذا الأمر، الخبيزي مثلا تطرد الالتهابات في الجسم، يوجد بعض هذه الأعشاب تنفع لمثل هذا. طيب
2: أو البعض ماء الحمص مثلا
3: بيعدل بصفي يعني الأخلاط في الدم ونحو ذلك. طيب إذا كان الالتهابات في مراحل متقدمة وتحتاج إلى استئصال،
2: أيوة.
3: فهنا الطب هيدا العرب أو الطبيعي اللي بتسميه ما حيكون كافٍ في هذا الوقت. واحد انكسرت إيده هنا حيقول له اشرب كذا وكذا، لا بيحتاجوا إلى عملية جراحية أحيانا وزرع براغي بسموها للعظم. فهذا لا يستغني عن هذا. يعني فيك تقول عبارة أخرى، يعني هذا اللي عم أقوله أنا منبه عليها، أنه الطب العربي إذا بدك تسمي أنت البعض هيك بسموه، يعني هذا الطبيعي لا يعني دائما أنه كافٍ، والطب الحديث لا يعني دائما أنه ضار. فالمعيار يعني بيعلى حسب النفع والسلامة يعني. فإذا هذا من باب التداوي، فمنقول نحن أنه العلاجات الطبيعية لها آثار نافعة جدا في كثير من الحالات. التغذية الجيدة مهمة، الراحة، النظافة، هذا من باب يعني وقاية. نمط الحياة أليس أحيانا تحتاج للرياضة؟ مهم الرياضة. كيف؟ أليس مثلا قال سيدنا عمر الشمس حمام العرب؟
2: نعم.
3: فإذا كان هناك برودة في الجسم كان العجم يعملون مثلا مثل أحواض يضعون فيها ماء ساخنا فيجلسون فيها حتى تخرج هذه الرطوبة من الجسم. العرب ما كان عندهم هذا، ماذا كانوا يفعلون؟ يمشون في الشمس. فعندما يعرق يمشي ويعرق تخرج الرطوبة من الجسد. لذلك المشي والرياضة والحركة وأنه يعرق الإنسان مهم جدا مثل هذا الأمر. هذا يعني ما عارضه العلماء.
2: حتى شيخ في الأمثال الشعبية، يعني لما نسمع أمثال شعبية تقول مثلا اتمشى مثلا واتغدى
3: طبعا حتى ذكر العلماء يعني مثلا أنه بعد العشاء، العشاء يعني ما يؤكل بعد الظهر، هذا يسمى عشاء. بعد العشاء قبل ما يروح الإنسان إلى النوم لو أكل في وقت مثلا متأخر، قبل أن يذهب فورا إلى النوم يمشي 40 خطوة. فمهم قبل أن يعني ينام وعلى معدة ملأة ينبغي أنه يهضم يعني. لذلك مثلا أنه لا ينصح مثلا أنه إنسان يأكل يعب المعدة ويروح دغري عنه، لا ينبغي. نعم
2: مولانا. طيب

0: انفلونزا البعض سماها شو ما تسميها هني سموها شيء متطور من ساز معك
1: نعم
0: يعني بغض النظر شيء عم بيأثر على جسمك
1: كوفيد 19
0: طيب نعم. شيء عم بيأثر على جسمك وصار بعدين صار يقولوا في تحولات وهلا عم بيقولوا لك في شيء اسمه انفلونزا اي انفلونزا بي من حيث المصطلحات الطبية يعني هن اللي يشخصوا انه شو هذا النوع لأما اللي هو بالطب العربي يمكن يعمل لك هذا كله رشح كله زكام كله كذا عرف كيف قد هيك وبيتعالج على هذا الأساس بالطب الحديث يعني بيفوتوا بتفاصيل أكثر لدرجة انه صار عم بيقول لك هذا متحور عن كذا وكذا وكذا يعني بيصير بيعطوه تسميات معينة طيب بتلاقي البعض في تلك الفترة يعني أحد يعني كان يقول عن نفسه إمام مثلا صار يقول للناس هذا لا يوجد منه لا يوجد هذا المرض هذا خدعة حتى تحبسوا في البيوت ونحو ذلك أخذ الطرف المتطرف في هذا الأمر اللي بيعتبروا أنه هذا مؤامرة ونحو ذلك أخذ هذا الحد الأقصى فقال لا يوجد وهذا منه صحيح وكذا يعني بعدين هو أصيب
1: سبحان
0: بالكورونا ونقلوه على المستشفى وحطوه بالعناية الفائقة هو اللي كان عم بقول له هذا الشيء منه موجود فهلا برجع بقول الاعتدال بالأمر يعني ما يجي الإنسان ينكر أنه في ناس مرضت لا في ناس مرضت في ناس مرضت وانصابت وتعبت وفي ناس يمكن أجسامهم ما تحملت فالتنفس ضرب لهم جهاز التنفس في ناس كذا بغض النظر شو بدك تسميه بغض النظر ماذا تريد أن تسميه يمكن أكثر الناس أصيبوا هلأ بدون ما ندخل نحن بشي بسموه هن الكونسبيرسي ما ها يعني بيجي بقول لك بعضهم انه رشوا شيء بال بالطيران بعضهم يمكن يقول لك حطوا شيء بالمي
1: البعض
0: هن عم بمرضوا الناس
1: بحطوا لك يا هون
0: بعضهم صار عم بقول لك انه عم بحطوا لك تراكن سيستم يعني على جسمك وكذا هذا تطرف يعني تقييم هذا الامر
1: وهذا سبب يمكن المعلومات المضلله او
0: نعم هذا اللي عم نحكي فيه انه يعني صار بعيد هلا بيجي البعض كمان يمكن يعني بيتطرف من الناحية الأخرى بصير بتشدد لدرجة أنه مثلا بصير بتلاقي مثلا قعدوا كلهم في غرفة وكذا أنا بعرف شخص يعني ذكر لي سبحان الله رايح هو وزوجته كانوا مثل في رحلة هو وزوجته فزوجته أصيبت بالكورونا عملت فحوصات وطلعت بوزيتيف بس هو رايح لحتى لي يسر لقلبه ونحو ذلك
1: سبحان الله
0: بقي معه وبنام معه بنفس التخت وبيكزر معه وبيأكله سوا وكذا هو لم يصب نحن بنعرف أنه من حيث الدين أنه المرض لا ينتقل إلا بمشيئة الله فلو كان أنه هذا يمكن قد يؤثر على كثيرين ولكن هو لا ينتقل إلا بمشيئة الله عز وجل فإذا نحن بنقول أنه المطلوب تذكير الناس أنه أن يحتاطوا في مثل هذه الأمور أنه إذا في شيء بضرك أنه ما تترك الأمر استشر الأطباء المختصين في هذا الأمر تثبت من المعلومات ويمكن أحيانا في بعض أنت هلا عم تقول أنه استضفت بعض الأطباء المختصين تكلمت عن هذا الأمر
1: نعم صحيح
0: طيب هذا من جملة الأشياء التي تخدم الجالية اليوم حتى يمكن في مسجد في قاعة يعني كجمعيات مثلا قد تفتح قاعة يأتي بأطباء مختصين ومثلا ومشايخ ويبحث الأمر من الناحيتين يعني حتى يصير في راحة للجالية بالنسبة لهذا الأمر هلا والابتعاد برجع بقول عن التسييس والمبالغة في هذا الأمر لأن أنا بعرف أنه في بعض الأحيان يعني صار في مبالغة من الطرفين يعني في البعض بالغ بتصوير المرض مثلا والبعض بالغ بأنه باعتبار كأنه بعد شوية بقول لك ما في شيء منه هلا أما برجع بعيد أما موضوع اللقاح مثلا أنت بتعرف حاج زياد لما طلعت كورونا بقينا سنة ما كان في لقاح
1: نعم صح
0: ما كان في لبعد سنة لبلشت شركات تنزل طب شو لحقوا بهالسنة يجربوه على ناس ما لحقوا كتير بعض هذه اللقاحات بعد فترة اكتشفوا عملت ردات فعل سلبية أوقفوها من السوق صح؟ فلما

0: كل في انسان عنده تخوف يقول لك انا ما بدي اخذه هذا اللقاح، عرف كيف؟ بدي انطر انا شوي لحتى اتاكد، يعني هذا التخوف في محله، هذا التخوف في محله. فالبعض بيقول لك انه اخذت اللقاح ام لم يناسب جسدي، صار معي مشاكل من بعدها.
1: نعم.
0: لانه هو وضع، انا بعرف مثلا انه حتى في خضم هذه المعمعة يعني والحديث عن هذا الأمر، يعني ما بين بيعتبر لك مؤامرات ونحو ذلك، بسموه هذا مفهوم الكونسبيرسي يعني عند البعض، وما بين الموضوع الآخر اللي هو المتشدد في الناحية الأخرى. أنا بعرف سبحان الله في امرأة يعني كانت عم تسأل عن حكم الشرع، عندها مشاكل في القلب، فهي لما راحت عند الطبيب لحتى تأخذ اللقاح، هو الطبيب من نفسه قال لها انت بسبب المشاكل اللي عندك بالقلب ما فينا اعطيك اللقاح، ما بيناسبك. هذا طلع امين، انا بقول لك هذا طلع امين، يعني دغري قال لها انه هذا الشيء ما بيناسبك. لذلك مطلوب، ليش بنقول الثقه؟ لان البعض يمكن ما تاخذه بيكونوا للتجاره، حتى طبيب بيكون للتجاره بهالزمن، يعني هو بقول لك جايب عنده هذه اللقاحات بس بده على كل واحد بياخذ مصاري وكذا، ما بيكون عم يتطلع بحاله الشخص اذا بيناسبه ولا ما بيناسبه. يعني يحتاج الأمر لأمانة، بيحتاج أنه يتكلم عنه بوضوح ومن غير تشدد، من غير تشدد في هذا المجال. نعم.
1: طيب مولانا أخيرا، ما الرسالة التي تود توجيهها للأسر التي لا تزال مترددة بشأن اتخاذ قرار اللقاحات؟
0: هلأ بقول أنا ما تتخذ القرار بناء على المخاوف فقط، بدافع المخاوف اللي عم توصل لك، ولا تحت أي ضغط يعني خارجي هيك أو ها، خليه يكون على أساس العلم والاستشارة من مصادر موثوقة. يعني بيطرح الإنسان السؤال بصدق، وبينظر في اللقاح المحدد. أنت بدك تعطي ابني مثلا هذا اللقاح، شو هو هذا اللقاح؟ ما هي مكونات هذا اللقاح؟ بيسأل الأطباء المؤهلين، بيشوف هل إذا عنده مخاوف من حيث الشرع، يعني من حيث الشرع بيطرحها، بيستشير طبيب موثوق وعالم متمكن بالعلم يستطيع أن يجيب عن مثل هذه الأمور. وبيتذكر أنه المكونات تختلف من منتج لآخر، يعني وديننا دين يعني اعتدال في هذا الأمر. يعني نحن بنعرف أنه النبي أرشدنا إلى التداوي، فهذا شيء مطلوب. يعني خذ على سبيل المثال أنه لو مثلاً في منظمة طبية تحتوي على علماء، عم بقول لك علماء وأطباء مختصين بهذا المجال ثقات، فقام إجوا وجدوا يعني بحسب دراسات وأبحاث أنه يعملوا حب، هذا الحب بقلبه لنقول عسل وزيت الحبة السوداء وأشياء تانية هيك مكونات كذا، وعملوها مثل حبوب وأدوية يعني، وقالوا هيدي بتنفع للي هو مصاب بكذا وكذا. الناس حتاخدها ولا ما حتاخدها؟ بتاخدها. لم تقول لك هذا دواء وصلوا لأنه يعني لو كان مصدر موثوق وأن بيوثقوا فيه إنه حيكونوا مرتاحين لأخذ هذا الدواء. هلأ المصدر المجهول أي أكيد بيخوف، ما أي شيء بيتاخد. يعني برجع بعيد أنه أحيانا الإنسان بده ينتبه، قد يجي واحد يقول له لك أنا مجرب هذا الدواء، إذا عندك وجع راس دغري بروح بخمس دقائق
1: نعم
0: خد جربه.
1: وهذا منتشر كثير.
0: لا ما هي، واحد بيقول له بطني عندي مغص، عرف كيف؟ عندي مغص، عرف كيف؟ يعني بذكر بالمرات حزيات سبحان الله، كنا برحلة حج يعني وكان معنا أشخاص، ففي شخص كان معنا مرض عادي مثل المرض اللي بيمرضوه هناك، بتعرف كيف؟
1: نعم.
0: رشح وزكام ونحو ذلك. هلا بيجي شخص تاني قال له دواك عندي، هو مثله يعني هيك شاب، دواك عندي، قال له انا جاي معي هذا الدواء، هذا اوتو الف ما بعرف شو كذا بينفع لهيك امور، خد لك حبتين، اعطاه حبتين، هديك صار يتفرفك بالارض، صار عنده الام في البطن، طلبنا له الاسعاف والطبيب لحتى لي ياخذوه يعالجوه، عطوه أشياء بس لحتى لي ينظف بطنه. يعني اليوم ما مين مكان بيجي بيوصف لك دواء بتروح أنت بتاخده، لو من صديق، لو من كذا، أنت تحتاج إلى أن يعاينك من هو مختص بهذا الأمر.
1: مولانا، هون على ذكر رحلة الحج والعمرة، أذكر أنه من أحد الشروط للمتقدمين على طلب الفيزا للحصول على تأشيرة الحج والعمرة هي وزارة الحج السعودية تشترط أنه أخذ لقاحات معينة.
0: نعم،
1: هذا يعني
0: صح، هذا كان معروف، وكانوا من شان يعني بعض أنواع الحمى التي تصيب، فعمموها هن بناء على الأمر، وما كان بيأخذ الفيزا إلا ليأخذ هذا اللقاح.
1: أيوة. طيب مولانا، سؤال هون قبل أن نختم، بعد هذا الكلام كله قد يأتيك شخص ويقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة.
0: نعم.
1: كيفية التوفيق بين هذا الحديث وبين يعني الأخذ بالأسباب التي تكلمنا عنها سابقا؟
0: أنا برجع شألت، أنا ذكرت أمر مهم جدا، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. يعني اليوم إنسان في عنده ابنه مريض بيحتاج لفحوصات ونحو ذلك، بياخده بالأسباب. هو عم ياخده عند الطبيب وعم يعمل له فحوصات وتصوير وشوف شو بده، بنفس الوقت بروح بيتصدق في سبيل الله.
1: أيوة.
0: علّه ببركة الصدقة الله تعالى يعافي له ابنه. فأحيانا ببركة تلك الصدقة بيتعافى ابنه. فما بينافي التوكل على الله أنه لو أخذ بالأسباب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لكم
0: وفيكم
1: على وقتكم وعلى هذه المعلومات القيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المستمعين وينفع بها كذلك المسلمين عامة. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الوقت.
0: بارك الله فيكم.
1: أكرمكم الله. أحبابنا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي عن موضوع اللقاحات من الناحية الشرعية والناحية الإسلامية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Adam and created his wife Hawa from him.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

Carol.

وجيء سكرة الموت بالحق.

حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل في صحيح ابن حبان بإسناده إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين: حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. فمن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. بذل المعروف أي أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك. لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم، فمن جمع هذه الخصال الثلاثة فهو حسن الخلق، وهذا الأمر صعب إلا على من يسره الله له.

إلا ذو حظ عظيم. فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فمن يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا ليس الأمر الذي هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. بعض الناس

أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية، وذلك كقول بعضهم الدين المعاملة، وهذا كلام الناس وهو كلام فاسد لا يجوز. لا يجوز قوله، قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حانة حسنة من حيث المعاملة للناس فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها. فالحاصل أن حسن الخلق مطلوب، وهو مما يثقل ميزان المؤمن يوم القيامة عند الله، لكن شرطه أن يكون مقترنا به التفقه في دين الله، وذلك من أعلى المقامات عند الله. ثم إن الفقهاء قالوا: الأعمال الحسنة التي لا تحتاج إلى نية إذا أسلم الكافر ينتفع بها، كالصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملهوفين، كأن كان يكثر الصدقة لما كان كافرا، وكان يغيث الملهوفين، وكان له مكارم أخلاق، فهذا إذا أسلم ينتفع بتلك الأعمال التي كان قدمها في حال كفره بسبب إسلامه، أما لو لم يسلم ما كان ينتفع بها. وأما الأعمال التي لا تصح إلا بنية كالحج والصلاة والصيام فلا ينتفع بشيء منها بعد إسلامه، لأن مشركي قريش أهل مكة وغيرهم كانوا يحجون وهم على شركهم، كانوا يعبدون الأوثان، كانوا وضعوا حول الكعبة 360 صنما، كانوا يعبدونها ويعبدون غيرها من الأصنام، ومع ذلك كانوا يحبون تقليد أجدادهم المسلمين الذين كانوا على شريعة إسماعيل عليه السلام، يحجون ويعتمرون على حسب شريعة الإسلام. ثم لما طال الزمن فتنهم رجل يقال له عمرو، فعلمهم عبادة الأوثان وعلمهم أشياء قبيحة فأطاعوه، وكانوا يتمسكون ببعض ما كان أجدادهم يعملونه في الحج، حتى إنه بلغ من تمويه الشيطان وتلبيسه عليهم إلى أن أمرهم بأن يطوفوا بالكعبة عرات. قال لهم: هذه الثياب التي تلبسونها تعصون الله بها، كيف تطوفون بالبيت وهي عليكم؟ تعروا منها. فأطاعوه، فالذين أدركوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم تلك الحجات لا ينتفعون بها، إنما ينفعهم الأعمال الصالحة التي يعملونها بعد الدخول في الإسلام. وأما الصدقات والإحسان إلى الناس الذي كانوا يعملونه قبل دخولهم في الإسلام ينتفعون به بعد دخولهم في الإسلام بسبب إسلامهم. أما من كان مسلما ثم كفر فهذا كل حسناته لا تنفعه، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أماتنا الله وإياكم على كمال الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفينيو فيلاوود، 135 بيلا أفينيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

2MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. أهلا بكم أعزائي المستمعين.

واجهت السلطات الأسترالية تهماً متعلقة بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية إلى نساء مرتبطات بتنظيم متشدد بعد عودتهن من سوريا إلى أستراليا، وأوقفت الشرطة امرأتين في مطار ملبون في حين جرى توقيف امرأة أخرى في سيدني وهي ترافق ابنها البالغ من العمر 9 سنوات. وأعلنت الشرطة الفيدرالية توجيه تهم بدخول منطقة نزاع والانضمام إلى تنظيم إرهابي، بينما تواجه امرأتان اتهامات باحتجاز أشخاص والاتجار بالبشر، وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى 25 سنة من السجن. وأكدت الحكومة الأسترالية أن أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم سيواجه القانون بكامل قوته. تعتزم الحكومة الأسترالية إلزام شركات الطاقة بتخصيص جزء من إنتاج الغاز للسوق المحلية في إطار سياسة جديدة لاحتياطي الغاز في الساحل الشرقي تهدف إلى خفض الأسعار ومنع نقص الإمدادات. وبحسب الخطة سيتعين على شركات الغاز تخصيص نسبة 20% من صادراتها للاستخدام المحلي اعتبارا من تموز يوليو 2027 مع إحفاء العقود الطويلة الأجل. وقال وزير الطاقة كريس بوين إن السياسة ستساهم في فصل أسعار الغاز المحلية عن التقلبات العالمية، في حين أكدت وزيرة الموارد مادلين كينغ أن الشركات ستجبر على إثبات توفير الغاز للأستراليين قبل الحصول على تصاريح التصدير. إلى الأخبار الدولية، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت عبر مذكرة تفاهم قصيرة الأجل تهدف إلى وقف القتال وإتاحة فرصة للتفاوض على اتفاق أوسع خلال 30 يوماً. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات إيجابية جدا جرت خلال الساعات الأخيرة، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. أما في إيران فأكد الرئيس مسعود بازشكيان أن البلاد تتعرض لضغوط اقتصادية خارجية داعيا الإيرانيين إلى التماسك وعدم السماح بحدوث انقسام داخلي. وفيما يتعلق بلبنان، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا حصانة لأي إرهابي على حد زعمه، وذلك بعد إعلان استهداف قائد قوة رضوان التابعة للمقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتواصل عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال. بالخبر الأخير، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الحليفة لموسكو من حضور العرض العسكري الذي تعتزم روسيا إقامته في 9 أيار مايو بما أسماه ذكرى النصر على ألمانيا النازية. وقال إن كييف تلقت رسائل تفيد باعتزام مسؤولين من دول قريبة من موسكو المشاركة في المناسبة، معتبرا ذلك أمرا غريبا ومؤكدا أن أوكرانيا لا توصي بذلك. أعزائي، قدم هذا الموجز خضر الكردي من استوديو الهواء في 2 أم أف أم. أشكركم على طيب المتابعة، بأمان الله.

0: وعلى رسول الله
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly. Or call 1-300-998-234 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
3: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الله بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر،

0: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
1: مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
6: To MFM sponsored by the following.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
6: A 2MFM sponsor.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: had peace be upon him said what means, the strong person is not the one who overpowers people, rather, he is the one who restrains himself.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

to MFM Muslim Community Radio. عرض إخباري مسائي يأتيكم من 2MFM. تحية لكم متابعينا.

أعلنت الحكومة الأسترالية إلزام شركات الغاز بتخصيص 20% من إنتاجها للسوق المحلية اعتباراً من منتصف العام المقبل، في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار وحماية المستهلكين من تقلبات الأسواق العالمية. وقال وزير الطاقة كريس بوين إن السياسة الجديدة ستجبر الشركات المصدرة للغاز المسال على تأمين إمدادات كافية للأستراليين قبل السماح بالتصدير. من جانبها أكدت وزيرة الموارد مادلين كينغ أن الإجراء سيساهم في فصل أسعار الغاز المحلية عن الارتفاعات الدولية، وانتقدت المعارضة الخطة وصفة إياها بالفكرة غير الواضحة. أعلنت حكومة غرب أستراليا تسجيل فائض في الموازنة بقيمة 3.5 مليار دولار أسترالي مع حزمة دعم لمواجهة تكاليف المعيشة، وتتضمن الخطة تقديم 100 دولار لكل حامل رخصة قيادة للمساعدة في تخفيف أعباء الوقود، إضافة إلى دعم العائلات والنقل العام والإسكان. ومن جانبه قال رئيس وزراء الولاية روجر كوك إن الموازنة تهدف إلى الحفاظ على قوة الاقتصاد ودعم الأسر. في الغضون انتقدت المعارضة الخطة معتبرة أنها لا تعالج بشكل كاف أزمتي الإسكان وتكاليف المعيشة. تحية لكم من جديد. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نقل 10 جنود إلى مستشفى رمبام في حيفا بعد إصابتهم بانفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن عدة مسيرات انفجرت بالقرب من القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. وفي الشمال العبري أعلنت بلديات إسرائيلية إلغاء فعاليات جماهيرية بطلب من الأجهزة الأمنية غداة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال قائد في قوة الرضوان. في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد تواصل اتصالاتها مع واشنطن وطهران لتثبيت وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة طويلة الأمد. وأشارت مصادر باكستانية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب ردا سريعا على المقترح الأمريكي، في حين تواصلت المباحثات حول مضيق هرمز واحتمال التوصل إلى تفاهمات جديدة. جدد كيم سونغ كبير مبعوثي بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة رفض بلاده للضغوط الدولية حول ملفها النووي، مؤكدا أنها لم تعد معنية بمعاهدة عدم الانتشار وأن مكانتها كقوة نووية نهائية، في وقت تشير فيه تقديرات معهد ستوكهولم إلى امتلاك الدول التسع النووية أكثر من 12 ألف رأس، تهيمن الولايات المتحدة وروسيا على 90% منها. أخيرا طورت الصين مقاتلة شبحية جديدة للتصدير إلى الخارج تعرف باسم J-35AE كمنافس مباشر للمقاتلة الأمريكية F-35، وتتميز الطائرة بأنظمة رادار متطورة وقدرات تخف عالية مع كلفة أقل من نظيرتها الغربية. وتشير تقارير إلى اهتمام باكستان بالحصول على نحو 40 طائرة من دون توقيع أي صفقة رسمية حتى الآن. هذا الموجز الإخباري أتاكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. بدورنا نشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
5: Looking for an NDIS Day program where participants are active, engaged, and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills, and grow in confidence in a safe, supportive, and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalized NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
6: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم والرقى التي فيها شرك أو كلام قبيح. أما الرقى التي فيها اسم الله أو قراءة قرآن وذكر الله فهو جائز، كذلك بأسماء أهل الكهف. أسماء أهل الكهف فيها بركة، بعض العلماء المتقدمين ومنهم صلاح الدين الصفدي الذي كان قبل 800 سنة قال في كتابه ذخائر القصر: إن هذه الأسماء تنفع، هذا ينفع لكذا، وهذا لكذا، وهذا لكذا. كذلك أسماء الملائكة كجبريل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل فيها بركة، من كتب أسماءهم وعلقها فهو جائز. وأما الذي لا يجوز فهو كتابة أسماء النجوم ورؤساء الشياطين، شياطين الإنس والجن لا يجوز التبرك بهم. التمائم التي نهى الرسول عنها هي خرزات، العرب الذين كانوا مشركين قبل أن يسلموا ويؤمنوا بالرسول كانوا يعلقونها على أولادهم على زعمهم تدفع العين بدون مشيئة الله، لا يعتقدون أن الله بمشيئته يدفع الأذى عمن يعلق الخرزات، كانوا يعتقدون أنها تدفع الأذى بذاتها. أما الحروز التي فيها قرآن الرسول ما حرمها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان علم أصحابه شيئا لدفع الوحشة والفزع عند النوم، فهذه الحروز التي فيها قرآن الرسول ما حرمها، والصحابة كانوا يكتبون ما علمهم الرسول أن يقولوه، وهو: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بعض الصحابة لما شكا إليه الأرق والفزع عند الليل، علمهم أن يقولوا هذا عند النوم. ثم هؤلاء الصحابة كانوا يعلمون أولادهم البالغين حتى يقرؤوه عند النوم، وأما الصغار فكانوا يكتبونها لهم ويعلقونها على صدورهم. هذا شيء جائز. في جامع الترمذي مذكور أن الصحابة كانوا يعلقون على صدور أولادهم الأطفال هذا الذكر، هذه الكلمة فيها بركة، فيها سر، فالذي يحصل له عندما ينام قلق وأرق ووحشة وخوف يذهب عنه بإذن الله إن قرأ هذا الذكر، الله يحفظه. ثم بعد أيام الصحابة صار الكبار والصغار يعلقون على صدورهم هذا، وهو جائز، والله أوسع علما وأجل قدرا، وإليه المآب.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring to MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring to MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. أحد الله لحمد وقلت يكبأما رسول ليم درجة لاي بدرجة قويت يدبل يما أمت سيو يفرلو ذال بي يسلت ليو كلانا متخيت البيم رسول صلاة وسلامت ينبربي وبايو. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بايتي كل إشوتم نيت زاشلوليت يخون ألوى يدر سيزن بي حد الله بي أجر مرخب لي نلزان كدا صافي زتا نيت نكات ريو هاقاچوم كتب موشب رحزناهم كتب ناشانا حوجي درس زنا لحركة أوتزو بدع بايتي معنا زوا نبي مولود مقدر حكم زو يزال يخونال بيان معنى البدعة وحكم الاحتفال بالمولد الشريف. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو. أصل زوبي بدع بايتي لغة كتب بيكت مثال زناري وجنس لحجيس جنس زترخباو بدع يلحل شرع كتب خانقرة، لكن قرآن وحديث بزلتكيك للي حجيس جنس زترخبا بايتي انت بدع بايتي يزاني كتب بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يلزال فتح الباري شرح البخاري يلزال كتاب زيوبي بايتيم بخاري شرح زاشبو كتاب بحرطان جوزبي صفحة ششتبكلاوة السراوة سوتبي يو بايو زايو لبالوت زوبيم نوك بازانا. بدعة أصل زوبي بيكد مثال زناري وما حجيس زد بلانتا شرع كتبي سنة بايتي بي يطرحل يزوم زلتفالسا سنة يخونال حقيقة بي، لكن شرع كتبي قرام شي خانقرة قرام سنة يخونال شرع كتبي يقس شي خانقرة يقسي سنة يخونال التاقراخ مباح زتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمسي حكم بي يتساعدال بايو ما انت يوزايا. الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يلزا الكتاب زيوبي بخاري وشرح زاشبو كتاب بي يعيني بكيكلو بدعو بدعة زترياي أتا يتساعد زال نتليم دليل زو بخاري ومسلم ورزاشو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيو بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. يي حديث لي بالوت سو بنوك بازانا رسول صلاة وسلامت ينبر بيوا يي أمر زنبي مسا مسا زيليت حجيس جنسي زتري خبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يي بايتيم رسول صلاة وسلامتين بربيوة من أحدث في أمرنا بايتزيو دين زنبي حجيس جنسي زتريخبا بايتلينتا الزوكو تصوم ما ليس منه بايتزيو يكنازل دين زناو زي وافكي شريعة زي وافكي بايتزيو زتانتو انتا
İmam Müslim rivayet ediyor. Resul salatu ve selametken berbeyi ve bayu. Men amile amelen leysa aleyhi amruna fehuve redd bayu. İmam Müslim rivayet ediyor. Men amile amelen leysa aleyhi amruna fehuve redd bayu. Yi bayki amrizine bekaki bayki dinzine bekaki işot yaşizal işot zo tekebelot elam bayu. Azzo kutsom bid'a zitliyaya atta yitsa adzal netlem alay muslim varza şu hadith be Jariri bin Abdullah al-Bajali Allahu tarad yakhni bayuwa Rasul salatu wa salamatin bar bayu bayu bayti bezayu hadith dalil itta hadithom qala Jariri bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ رواه مسلم يي حديث معنى ذو بنوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوة Resul salatu ve selametken berbeyu ve bayu bayti bezayu İslam din be korram sünnah zetreyha bale acrizom inabrahal azzo kutsom biherzo yi zetreyha be ve sünne be ziddalagaç acriziyum inabrahal azziyaç be acriziyu zelnakasa be yu be İslam din be yegassi sunnah zatri khabam dil hizo inabri bahal azzo matriyat albim yi yegassi sunnah be ziddalagach dil hiziyum inabri bahal dil hiziyu be ahadum zelna kasabe yu be yi hadithu warz

0: عندنا. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: سبقك بها عكاشة. ومعنى الحديث أنهم يتجنبون الكي للتداوي والرقية الفاسدة، ويتجنبون الطيرة، أي التشاؤم بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. والتوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب.

خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث

عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين، يا مالك يوم الدين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. يا ترى كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أدى المناسك؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: سناكي.
1: فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المباشر على الهواء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك. مع اقتراب موسم الحج نحب أن نسمع كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، في أي سنة فرض الحج؟ وفي أي سنة أعلن النبي أنه سيحج؟
2: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحبابنا الكرام، جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع أنبياء الله ورسله. أحبابنا الكرام، الحج هذه الفريضة العظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مكلف حر مسلم مستطيع. أما بالنسبة للعمرة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها واجبة، ولكن اتفق العلماء جميعا أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، وما زاد فهو نافلة. وكذلك أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو التراخي؟ الشافعي رضي الله عنه ومعه طائفة من أهل العلم قالوا هو على التراخي، يعني الآن وجب عليه الحج، صار مستطيعا، هل واجب فورا أن يذهب ليحج أو ممكن أن يقول العام المقبل أنا سأحج؟ الشافعي رضي الله عنه قال هو على التراخي، إلى أن ينتهي إلى حال يظن فوات الحج لو أخره عنها. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وآخرون من أهل العلم قالوا هو على الفور. كذلك بالنسبة لفرضية الحج في أي سنة فرض، كذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال هو في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أو هو في السنة السادسة من الهجرة، أو كما قال بعضهم وهذا قول ضعيف في السنة التاسعة. العلماء قالوا هذه مسألة خلافية في تحديد هذا التاريخ، ولكن الراجح أنه في السنة السادسة. وفي السنة التاسعة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، فحج بهم السنة التاسعة من الهجرة بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه حج بالناس، أما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة الوداع، وكان معه أغلب الصحابة، كان عددهم ما يزيد على 100,000 ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه وخرج معه أصحابه، وأعلن للناس أنه سيحج، وهذه هي الحجة الوحيدة ويقال لها حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج يعني بعد الهجرة غير هذه الحجة. جاء في الأثر عن بعض الصحابة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم عيد الأضحى بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس، فالناس قالوا هذه حجة الوداع، سميت بذلك لأن النبي ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تلخص لنا فضيلة الشيخ عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب ما قام به خلال أداء مناسك الحج.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر، حج بعد الهجرة حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، واعتمر 4 عمرات عليه صلوات الله وسلامه. إحدى هذه العمر في ذي القعدة عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة، العمرة الثانية في ذي القعدة سنة 7 ويقال لها عمرة القضاء، لأن العمرة الأولى صدوا فيها والمشركون منعوهم من الدخول فتحللوا وحسبت لهم عمرة. العمرة الثالثة كانت كذلك في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة وهي عام الفتح، والعمرة الرابعة هي مع حجته، وكان إحرامها في كذلك شهر ذي القعدة، ولكن أعمالها كانت في شهر ذي الحجة. عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج، هذا أكيد يأخذ وقتا طويلا، ولكن هذا هو الحج الكامل لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ومناسك العمرة تقسم إلى أقسام، فيها ما نعده من الأركان والفرائض ولا يصح الحج بدونها، وفيها ما نعده من الواجبات في الحج، بمعنى أن من ترك واحدا منها يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه، ولكن عليه دم، عليه فدية. والقسم الثالث هو من السنن والمستحبات والنوافل، من أداها فله أجرها، ومن تركها فاته هذا الأجر ولكن حجه صحيح. فلذلك أهل العلم نظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وقسموها إلى هذه الأقسام على حسب ما بلغهم من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار عن أصحابه الكرام. لذلك من المهم جدا يعني لمن يريد أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة أن لا يكتفي بالشوق وحماسة القلب فيذهب من غير أن يتعلم هذه الأحكام. ينبغي منه أن يتعلم هذه الأحكام على وجهها ليؤديها على الوجه الشرعي، وينبغي كذلك أن يرافق من هم أهل لذلك، يتخذ له صاحبا يخاف الله أو جماعة يخافون الله فيذهب معهم لأداء هذه الفريضة، والكل يعين الآخر على هذه الطاعة، من نسي فأخوه يذكره، وإن تذكر أخوه يعينه، لا كما يفعل كثير من الناس كل المراد هو أن يذهب لهناك ليقال عنه أنا حجيت، خلاص ما بقى تقولوا لي حج أنا حجيت، أو نادوني بالحج، أو يذهب مع أي فريق أو أي مجموعة من هذه الحملات التي تأخذ الناس إلى الحج لأجل الشهرة، لأجل المال، لأجل الزعامة. كثير من هؤلاء الحملات يعني حقيقة ما عندهم إلمام بهذه المناسك، ما عندهم علم بهذه الأحكام الشرعية. كم من إنسان ذهب وعاد وكان حجه إما يعني ما صح بالمرة وإما كان ناقصا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بالنسبة لمناسك الحج يوجد هناك أقسام ثلاثة، شيء يقال له الإفراد، وشيء يقال له التمتع، وشيء يقال له القران. هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الحج أمر جائز عند كل علماء المسلمين، وكل منها حسن وكل منها حق. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. الإفراد معناه أن يحرم بالحج في أشهر الحج إلى أن ينتهي منه ثم يعتمر. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى أن ينتهي منها ثم أن يحج من عامه. والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. هذه الأفعال الثلاثة بعيدة: الإفراد والتمتع والقران. من أراد أن يذهب للأداء المناسك أن يبدأ بالإحرام، يحرم بالحج، بيدخل على مكة وهو نيته يعمل الحج، وبينطر حتى ينتهي من كل مناسك الحج، بيطلع على عرفات وبرجع بينزل بطوف طواف الإفاضة، بينتهي من رمي الجمرات، ثم بيعمل عمرة. هذا بنسميه إفراد، عمل حج بعدين انتهى منه ثم عمل عمرة. أو في يدخل على مكة المكرمة بنية العمرة، بيعمل عمرة ثم بينتهي من أعمال العمرة، بيتحلل بيرجع كما كان، فبينطر إلى أن يحين وقت الصعود إلى عرفات، بينوي في داخل مكة الإحرام بالحج، بيطلع بعدين على عرفات وبينزل وبيكمل وبيخلص مناسك الحج وبيرمي الجمرات. هذا بنسميه تمتع، عمل عمرة انتهى منه وتحلل، ثم بعدين نوى الحج وهو في مكة وطلع على عرفات وأكمل مناسك الحج، بنسميها التمتع. أو في يقول أنا بدخل على مكة المكرمة ونيتي أعمل حج وعمرة مع بعضهم، بنسميها ده قران. هالتلت أعمال من أعمال الحج كل واحدة منهم جائز، وكل واحدة منهم شيء حسن، وكل واحدة منهم العلماء يعني أجازوها واعتبروها شيئا حسنا.
1: لكن الرسول عليه السلام ماذا فعل؟
2: لكن لكن أي واحدة أحسن من الأخرى؟ وما هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلأ أي واحدة أحسن من الأخرى؟ قلنا كلهم شيء حسن. لكن العلماء في الحقيقة اختلفوا، هذا أفضل أم ذاك أفضل أم الأخرى أفضل. ذهب السادة الشافعية ومعهم السادة المالكية وكثيرون يعني في الحقيقة قالوا الإفراد هو الأفضل. تدخل مكة المكرمة بحج، ثم بعد أن تنتهي من كل مناسك الحج وتنتهي من رمي الجمرات تعمل عمرة. فاعتبروا أنه الأفضل الإفراد، ثم بعد الإفراد الأفضل هو التمتع، ثم بعده القران. أما السادة الحنابلة الإمام الجليل أحمد بن حنبل وآخرون اعتبروا أنه الأفضل التمتع. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه وآخرون قالوا الأفضل القران. إذن ثلاث أعمال هي جائزة عند الجميع وحسنة وفيها خير وما فيها أي أشكال، لكن أي وحدة أفضل من الأخرى هذا على ترتيب ما ذكرناه من المذاهب في أيها أفضل. أما بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه حج حجة واحدة، فكذلك أهل العلم اختلفوا هل كان الرسول مفردا أم كان متمتعا أم كان قارنا. فاللي قالوا أنه الإفراد أفضل قالوا الرسول هو فعل الإفراد، واللي قالوا التمتع قالوا هو فعل التمتع، وهكذا. فإذا كل هذه الأعمال حسنة ما فينا نضيع على الناس فيها، هذا في سعة من أراد هذا فله، فلا إشكال فيه. وأكثر الحملات اللي عم تروح إلى داخل مكة المكرمة وعم يدخلوا على مكة المكرمة باكرا، يعني بفوتوا بكير بأوائل ذي الحجة، عم يعملوا العمرة أولا بتحللوا، يعني أكثر الناس بيرتاحوا بهذه الطريقة،
1: أسهل
2: عليهم. في ناس إذا دخلوا على مكة يعني مؤخرين قبل عرفات مثلا بيوم أو أقل، عم بيقول لك أنا نحن بنعمل الإفراد ننوي الحج أولا. فإذا حسب التيسير كل هذه الأعمال ما في أي أشكال، ولكن بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا أهل العلم منهم الحافظ الفقيه النووي وغيره بعد دراسة الأحاديث والنظر فيها، أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة كان في الأول مفردا دخل بإفراد الحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخل على الحج العمرة فصار بذلك قارنا. هذا مجموع الأحاديث بعد النظر فيها والنظر في طرقها وماذا روى الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتم الجمع بين كل هالروايات اختار هذا القسم من العلماء كالنووي أن هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واللي رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة كيف حج وماذا فعل بالحج عدد من الصحابة، روى جابر، روى ابن عمر، روى ابن عباس، عائشة وغير من أصحابه الكرام. وكل من هؤلاء الرواة جابر، ابن عمر، ابن عباس، عائشة، كل لهم مزية وكل يحمل علما، كل له فضل، لكن كل روى على حسب ما رأى وما سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقولون في الحقيقة جابر ابن عبد الله هذا الصحابي الجليل كان أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، لأنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، يعني بيعتبروه أضبط من غيره بسياق الروايات التي ساقها وصياغة العبارات التي صاغها في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلماء لما نظروا في هذه الرواية قالوا هذا حديث عظيم يشتمل على جمل من الفوائد من نفائس العلم من مهمات القواعد. يعني حتى أذكر بعض العلماء عمل مثل كتيب صغير خاص بالرواية التي ساقها جابر بن عبد الله، يعني لما فيها من زيادة ضبط في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن إن شاء الله إن يسر الله لنا نسوق هذا الأمر الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله من الصحابة الكرام على مسامع الجميع بما يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والواجب والمستحب. برجع بعيد، الحج فريضة عظيمة من أداها على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الكبائر والصغائر. هذه الفريضة العظيمة لها مزية، لها شأن عظيم في الإسلام، فيها ما فيها من الأسرار والنفحات والبركات على أن يؤديها الواحد منا على الوجه الشرعي بالنية الحسنة الصحيحة بالمال الحلال الصافي وبالأعمال التي توافق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إن تمت هذه الأمور الثلاثة، النية الحسنة والمال الحلال الصافي والعمل الموافق لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم يكون هذا الإنسان الذي حج بهذه الطريقة غفر الله تعالى له الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الإمام مسلم في الصحيح يروي بالسند المتصل عن سيدنا جعفر الصادق، والإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله عنه يروي عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين. إذن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه هو جعفر ابن محمد، والده هو محمد ابن علي، علي هو زين العابدين ابن الحسين، حسين ابن علي بن أبي طالب هو ابن السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. دخلنا، يقول محمد بن علي بن حسين، نحن كنا جماعة، دخلنا على جابر بن عبد الله، دخلنا على مكان الذي هو فيه، فصار يسأل من القوم. جابر بن عبد الله في يعني أواخر حياته أصيب بالعمى، فلما دخل عليه سيدنا محمد بن علي بن حسين وكان في ذاك الوقت شاب غلام، فدخل عليه فصار جابر بن عبد الله يسأل من الحضور، من هذا، من هذا، من هذا، حتى وصل إلى محمد بن علي، فقال له: من أنت؟ قال له: أنا محمد بن علي بن حسين. بما أنه هو شاب صغير يعني، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الصحابة الكرام يحترمون أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويكرمونهم، وصار يعني يؤنسه هذا جابر، يؤنس محمد بن علي، فأهوى بيده جابر، أهوى بيده إلى رأس سيدنا محمد بن علي، وضع يده على رأسه وصار يعني مثل يداعبه ويؤنسه ويلاطفه، نزع له زر القميص الأعلى، ثم نزع له زر القميص الأسفل، وضع كفه على صدره وقال له: مرحبا بك يا ابن أخي. يعني هذا كذلك يدل على استحباب أن يقال للزائر والضيف مرحبا. قال له: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال الإمام الجليل محمد بن علي بن الحسين: فسألته، وكان جابر أعمى. أثناء هذا الكلام حضر وقت الصلاة، فقام جابر بن عبد الله وصلى وهو صاحب الدار، فقدم مع أنه هو أعمى. هذا بدل على أنه الصلاة خلف الأعمى هي أمر جائز في الإسلام، وهو من هو صاحب الدار، فصاحب الدار يقدم، فصلى بهم إماما، ثم بدأوا يسألونه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله يعني محمد بن علي سأل جابر: قلت له: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يعرف كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بيده فعقد تسعا، أشار بإيده تسع أصابع. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة هذه السنوات 9 ولم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أعلن للناس في 10 أنه سيحج عليه الصلاة والسلام، أمر من يخبر ومن يعلن ومن يذيع أن النبي هذه السنة سيحج. يعني لما سمعت مثل هذا يعني كلهم جاءوا، ما تخلف إلا من عد من أهل الأعذار، إن كان صبيا صغيرا أو إنسانا مريضا أو عجوزا أو ما شابه ذلك مما يعني ذكر أهل العلم. فإذن فقدم المدينة بشر كثير من المدينة ومن حوالي المدينة، أرادوا أن يخرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم، يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرجنا معه. كل هذه الوفود خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والكل يعني يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم وقال: خذوا عني مناسككم. هكذا علم عليه الصلاة والسلام وهكذا أرشد، فالكل ينظر إليه ويقتدي به ويفعل كما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال جابر: حتى أتينا ذا الحليفة. هذا مكان ميقات لأهل المدينة خارج المدينة بتقريبا 15 كيلومتر على طريق مكة. هذا معدود هو ميقات أهل المدينة، يعني ما بيتجاوزوا أهل المدينة هذا المكان إلا بعد أن يكون قد أحرموا، دخلوا بإحرام الحج أو دخلوا بإحرام العمرة. اليوم معروف هذا المكان عند الناس بآبار علي. فإلى الآن أهل المدينة ومن كان يعني قاصدا المدينة ومر من المدينة قاصدا مكة بمر على هذا المكان، فبيقولون ما تتجاوزوا حتى تكون قد أنهيتم أمر النية، نويتم الإحرام بحج أو نويتم الإحرام بعمرة. قال: حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. يعني بهذا الوصف الدقيق الذي يصفه جابر يصف تفاصيل ما حصل، يعني عم يقول نحن لما وصلنا إلى ذي الحليفة أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق ولدت ولدا سمي بمحمد ابن أبي بكر، يعني صارت هي نفساء. فماذا تفعل؟ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كذلك هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة النفساء أو المرأة الحائض، لها أن تنوي الإحرام، تدخل بالإحرام. نية الإحرام ليس من شرطها أن يكون على طهارة كاملة، لكن لما بدي طوف حول الكعبة أكيد بدي يكون على طهارة كاملة، لكن أمر النية فيها تنوي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حتى يعني هي تتعلم، وحتى كمان يعني الحمد لله أخذ الحكم من كلام النبي لمن يصير معها مثل هذا الأمر كيف تفعل. بيطرأ على بعض النساء في الحج مثل هذه الأمور، سواء كان ولدت أو كان في حال الحيض. صحيح. شو بتعمل؟ تنوي ولا ما بتنوي؟ نعم تنوي، أما بقية الأمور فيها تفاصيل. نعم. يعني أكيد معي يقول له طوفي حول الكعبة المشرفة وأنت حائض، لا بيعلموه شو بتعمل حتى تنتهي من الحيض، بتغتسل بعدين بتروح بالطوف. فإذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. علمهم أنه قبل ما الإنسان بده ينوي نية الإحرام للحج أو العمرة بيصلوا ركعتين مسميهم سنة الإحرام، بيصلي فيهم الواحد منا. الأحب يصليهم بذي الحليفة بالمكان المعروف اليوم بأبار علي، كمان ما في إشكال. في ناس بقول لك أنا يعني هيك رايحين بسرعة بيغتسل بالفندق غسل الإحرام، لأنه الغسل للإحرام هو سنة وأمر حسن، وبصلي ركعتين سنة الإحرام وبتوجه فورا على آبار علي على هذا المكان ذي الحليفة وبنوي وبتابع الطريق. في إشكال علي؟ لا، منقول له ما في إشكال، يعني هذا شيء منه خلاف الشريعة، لكن عم نقول لك ماذا فعل وماذا حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني يروي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، الناقة يقال لها القصواء، ركب على الناقة. فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة والناس خلفه، في ناس أمامه، في ناس عن يمينه، في ناس عن يساره، جابر بن عبد الله يصف هذا المشهد، عم يقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. طلعت هيك من أمامي، يعني لو أمام النبي ما شاء الله ناس كثير، فيهم من هو راكب منهم من هو ماش، طلعت على اليمين النبي كذلك مثل ذلك، ناس كثير. وعن يساره كذلك ومن خلفه كذلك. يعني الناس ما شاء الله بالآلاف المؤلفين لأن عدد كثير، ولكن وصف جابر بن عبد الله بهذا المشهد أنه كان كل حول النبي عليه الصلاة والسلام، والكل ينظر إليه ويقتدي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: ما شاء الله منظر رائع جدا.
2: قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك، وما عمل من شيء عملنا به. ماذا فعل النبي؟ قال نحن نعمل. ماذا قال؟ نحن نقول. يعني يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فأهل بالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. يعني اليوم الذي يهلون به الناس بألوه هو الذي قاله الرسول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي فعله النبي وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لبيك لا شريك لك، هذا يقال لها يعني إشارة إلى مخالفة ما كانت عليه الجاهلية، لأن أهل الجاهلية المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا والعياذ بالله يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بالكعبة المشرفة. كانوا يقولون أهل الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد قائلا لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام.
1: نعم.
2: لما نوى الدخول في نسك الحج أو العمرة، الواحد منا يهل يرفع صوته، الرجل يرفع صوته بهذه التلبية، المرأة تسمع نفسها. لكن ماذا قال جابر؟ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني هذا الذي يلبيه الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الالتزام بذكر التلبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الصحابة يعني هو من عنده زاد، وهذه الزيادة معتبرة في الدين شيئا حسنا، من نشي بخالف الدين. لكن جابر مراده أنه هذا الذي قاله النبي وهذا الذي التزم به الناس. على بعض الصحابة صار يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، بعضهم زاد لبيك حقا تعبدا ورقا، بعضهم زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، إلى ما هنالك. لكن مراده أنه الناس الذين قالوا هذه التلبية قالوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جابر لسنا ننوي إلا الحجة، لسنا نعرف العمرة. مراده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في إفراد الحج، عمل الحج مفردا، دخل بنية الحج ليس بنية العمرة وليس بنية الحج والعمرة. ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنية هو
1: الحج
2: فقط، يقال له الإفراد. هذا دليل لمن قال بترجيح الإفراد. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، يعني حتى إذا دخلنا مكة المكرمة وصرنا إلى الكعبة المشرفة، دخلنا إلى المسجد الحرام، هذا معناه أنه ينبغي من الحاج أن يدخل إلى مكة قبل أن يصعد إلى عرفات، فهناك بدخوله إلى مكة يطوف طواف القدوم. هذا لمن هو دخل بإفراد الحج يكون له طواف القدوم. كيف نحن إذا دخلنا إلى المسجد أو إلى المسجد الجامع، أي مسجد من المساجد، قبل ما نقعد بنصلي ركعتين تحت المسجد، لما ندخل إلى الكعبة المشرفة منطوف هذا الطواف. لمن حج حج الإفراد يقال له طواف القدوم، طواف القدوم. هلأ اللي عامل عمرة ودخل بنية العمرة بيكون طواف عمرة، اللي عامل حج وعمرة ودخل هذا بيكون بالنسبة له شيء آخر. كل له حكم يعني في الإسلام، لكن التفاصيل تحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله. المهم من كلام جابر أنه قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، معناه لما دخلنا إلى المسجد الحرام أتينا إلى الكعبة المشرفة وطافوا حول الكعبة المشرفة، لكن قبل أن يبدأ بالطواف قال استلم الركن، معناه مسح على الحجر الأسود. لذلك من استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود، عم نحكي عن الرجال، أن يمسح الحجر وأن يقبل الحجر فليفعل، من غير أن يزاحم غيره ومن غير أن يؤذي غيره إذا استطاع. يعني اليوم نادر اللي بيوصل للحجر من غير يعني مزاحمات وما شابه ذلك، لكن باللطف إن الله يسر له أن يفعل طوبى له عند الله سبحانه وتعالى، شرط أنه ما يأذي غيره، لأنه مسح الحجر استلام الحجر الأسود ليس من الفرائض وليس من الواجبات، يعني ما شيء بتعلق بصحة الحج أو بعدم صحة الحج. فلذلك إذا أردنا أن نتبرك بتقبيل الحجر الأسود ليس على أن نؤذي غيرنا، ليس على أن نجرح فلانا أو نسب فلانا مثل ما نسمع من بعض الناس ومنشوف منهم ما شابه ذلك. المهم جابر يشرح هذا الأمر، أننا أتينا إلى المسجد الحرام، أتينا إلى الكعبة المشرفة، قبل أن نبدأ بالطواف استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن الحجر الأسود ومسحه، ثم طاف عليه الصلاة والسلام وطاف سبع أشواط سبع مرات، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. في أول الطوافات الثلاث الرجل يفعل هذا الرمل. ما هو الرمل؟ يعني بيمشي بسرعة مع تقارب الخطى. بالأربعة الطوافات الأخيرة بيمشي عادي. هلأ النساء بكل طوافاتهم بيمشوا عادي، أما الرجل بأول ثلاث مرات أول ثلاث أشواط يسرع، مش أنه بيهرول وبيركض وعم يعمل سبق مع غيره، يعني يسرع مع تقارب خطواته يسرع الزيادة. هذا لأنه في طواف عيكون بعده في سعي، عيسعى بعده، بيعمل هيك الإنسان منا. وبهذا الطواف اللي هو بعده سعي يسن للرجل الاطباع، يعني لما يحط الرداء على كتفيه بيجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وبيجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فبيكون منكبه الأيمن مكشوفا، هذا بنسميه الاطباع. يعني بينزل هذا الرداء من طرف اليمين إلى تحت إبطه اليمين وبيلقيه على كتفه الأيسر، فبيبين الكتف الرجل الأيمن مكشوف. هذا في الطواف لما بده يطوف طواف بعده سعي هذا الطواف يفعل هذا. لما يطوف طواف الوداع آخر طواف بده يطوفه ما يعمل بعده سعي، فما بيعمل اطباع. إنما بيعمل اطباع هذا الرجل لما بده يوصل للطواف يبدأ به بيعمل هيك، مش بيبقى ماشي طول مناسك الحج من وقت ما دخل مكة إلى يطلع على الطيارة كاشف كتفه اليمين. نحن ما عم نقول هذا حرام إذا كشف كتفه اليمين لأنه منه عورة من الرجل، لكن عم نحكي نحن عن السنة النبوية، أنه أمتين بيعمل هيك لما بيدخل بالطواف يبدأ بطواف بعده سعي بيعمل هيك. هلأ بعده السعي بيكمل بالاطباع ولا ما بيكمل بالاطباع؟ كمان هذه مسألة خلافية بين المذاهب، الشافعية بيقولوا كمان بيكمل بالاطباع. الحاصل من الكلام أنه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة المشرفة قال جابر بن عبد الله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ عليه الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف 7 مرات حول الكعبة المشرفة، والطواف يبدأ به من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود تعد مرة، ثم هكذا مرة ثانية إلى 7 مرات يقينا، بده يكون اللي عم يطوف حول الكعبة المشرفة على وضوء، على طهارة كاملة، بده يكون ساتر للعورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بده يكون ساترها، والمرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين، ما بتبين لا ذراعها ولا عضدها ولا ساقها ولا عنقها، بدها تكون مسترة، ما لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. وبده يكون الطائف حول الكعبة بده يكون كتفه الأيسر إلى الكعبة المشرفة، مش بطوف كتفه اليمين للكعبة، ولا بيكون صدره للكعبة ولا ظهره للكعبة، بده يكون الجهة اليسرى الكتف الأيسر مقابل الكعبة المشرفة. إذن بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، ساترا للعورة، وكتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة، وبده يكون بعيد عن الكعبة، ما حاط إيده على الكعبة وعم يدور، ما حاط إيده على الشاذروان هذا قطعة الخام اللي تحت الكعبة، ولا حاط إيده على الحجر إسماعيل، ولا هو من داخل الحجر إسماعيل. أمام الكعبة في شيء نصف دائري بنسميه حجر إسماعيل، هذا كله محسوب كان من الكعبة، لكن بسبب ما حصل في الماضي أيام قريش لما صار في مثل سيول وأرادوا تجديد بناء الكعبة، ما كان عندهم ما يكفيهم من المال، فاقتصروا على هذا القدر من الكعبة، واللي حولك نحط فيما بعد مثل نصف دائري، فانحسبت كلها من الكعبة، فبيكون الطواف حول الكعبة.
1: أيوة.
2: ما بيكون إيدنا على الكعبة ولا نحن داخل الكعبة ولا داخل حجر إسماعيل، بيكون نحن عم نطوف حوله.
1: نعم.
2: هذه أشياء واحد اللي عم يطوف بده ينتبه له. ولا بيحصل أحيانا أثناء الطواف فلان دفع فلانا لو كان من غير قصد، فأحيانا البعض بصير ظهره للكعبة أو بصير صدره للكعبة أو بيوقع أو بده ينتبه،
1: شو بيعمل؟
2: بده يحافظ على أنه يكون دائما كتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة. إذا كان تغير صار ظهره للكعبة ولا صدره للكعبة، بده يقول أنا بدي أرجع أرجوع إلى المحل والمكان اللي هني تغير فيه.
1: أيوة.
2: صدري أو ظهري إلى الكعبة لحتى أكمل، وإذا ما قدرت ارجع لورا، وهو غالبا ما في يرجع لورا بسبب الزحمة، بكمل ويأتي بشوط آخر. فإذا براعي هذه الأمور اللي ذكرناها، بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، وستر العورة، وكل ما بيناه.
1: طيب إذا شك بعدد الطواف الذي فعله،
2: هلا هو عم يطوف قلنا بده يكون 7 مرات يقينا.
1: أيوة.
2: إذا طرأ على قلبه الشك من غير يعني خواطر من الشيطان والوسواس، لأن بعض الناس بتوهمه، فإذا كان حقا هو شك منه، بيبني على الأقل. إذا قال أنا عملت 7 ولا عملت 6 بيقول 6، ثم بيعمل وحدة أخرى 7 حتى يتيقن أنه فعل 7 مرات. بعد ما ينتهي يسن له من السنة وليست من الأركان وليست من الواجبات على الراجح، هي من المسنونات، أن يصلي سنة الطواف 2 ركعات، سنة الطواف 2 ركعات، كمان يصلي عادة بعد الفاتحة بالركعة الأولى نقرأ سورة الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة نقرأ الإخلاص. وين بيصليهن؟ جابر ابن عبد الله يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام يعني مقام إبراهيم. شو يعني مقام إبراهيم؟ هناك أمام الكعبة بقرب الكعبة في شيء زجاج اليوم مطلم بالذهب، في من داخله أثر قدم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا الموضع الذي فيه من أثر قدم الخليل إبراهيم عليه سلام الله يقال له مقام إبراهيم، مش معناته أنه مدفون هناك، هذا يقال له مقام إبراهيم. اللي بيقدر وبيستطيع أن يجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، يعني هو بيصلي خلف المقام،
1: أيوة.
2: بيكون المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المشرفة، فليفعل. هكذا النبي فعل، ما استطاع أن يصلي بهذاك المكان لأنه يعني بتعرفوا زحمة كتير والناس عم تطوف وقد يتسبب أنه يوقع أو يسبب لا إلا ما هنالك، بيصلي في أي مكان في المسجد، يعني ما يحشر حاله ويضايق حاله أو يضايق غيره، معه متسع يعني، حتى لو راح صلى ببيته بيمشي الحال. المهم أنه أن يصليها وهذه مسنونة. ثم يتابع هذا الصحابي الجليل فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، صلاة ركعتين، رجع إلى الحجر الأسود، استلمه ومسحه يعني. وهذا لمن يستطيع أن يفعل ذلك. نحن هذه الأيام يعني من الصعوبة بمكان أنه يقدر الإنسان يعمل هذه الأشياء كلها، أنه أول ما يبدأ بالطواف بده يجعل الحجر الأسود، وبعد ما ينتهي من الصلاة بده يجعل الحجر الأسود، بسبب الزحمة الكثيرة يعني منه شيء سهل أبدا أبدا، بده يغتنم أوقات معينة ليتقدم نحو الحجر. ما شاء الله دائما الناس هناك وكل يريد أن يتبرك وأن يقبل هذا الحجر الأسود، وهو حجر مشرف مكرم يعني، بقي منه بعض الحجرات موجودة هناك محطوطة ضمن سياج من فضة محافظة عليه، وإلا هو في الأصل هو أصله من الجنة، نزل من هناك وكان أبيض ومشرق، لكن عبر الأيام وهذه السنوات الطويلة وصار إلى فترة من الفترات كمان فترة طويلة معدودة صار المشركون يتمسحون به فصار أسود، فسمي بالأسود لما في ذلك من عبر كثيرة، أنه هذا الحجر كان أبيض وتمسح به المشركون قلب أسود. يعني إذا كان بإيدهم هيك صار، ما بالك بقلوبهم، معناتها قلوب الكفار أشد ظلمة. الحاصل من كلام سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، خرج من الباب إلى الصفا. بعدما انتهى من تقبيل واستلام الحجر الأسود خرج من باب الصفا لأجل السعي، وهنا نتكلم إن شاء الله

0: انه عليه دم، عليه فدية، عليه انه يذبح. هو القولين يعني الاشهر بين اهل العلم. بتابع جابر فيقول: ثم رجع الى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. إذا نظرنا إلى الآية: إن الصفا والمروة، فقال النبي: أبدأ بما بدأ الله به، يعني بداية السعي بيكون من الصفا. الصفا جبل والمروة جبل، بينات وادي. والقصة معروفة ما حصل مع السيدة هاجر لأجل أنها تريد أن تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه السلام. صعدت الصفا ثم نزلت إلى الوادي ثم صعدت إلى المروة، وهكذا راحت 7 مرات تبحث عن الماء. فنحن نفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسعى بين الصفا والمروة، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية السعي يكون من الصفا. هلأ بسبب يعني الأبنية الجديدة والتسهيلات ما بقى في وادي، كلياته صار مطموم وحاطين عليه بلاط ورخام وإلى آخره، فصار سهل يعني ما ننزل بوادي بنطلع بجبل، إنما ذاك المكان بعضه محفوظ. لكن هذا المكان له حدود، من حيث الطول له حدود معينة بيكون بين جبلين، ومن حيث العرض كمان له حدود معينة بيكون بين الجبلين. يعني ما بنسعى خارج ما بين الجبلين، ما بنروح على محل آخر بنسعى ونقول احنا سعينا، بده يكون سعينا ضمن هذه المساحة المعينة اللي كانت أيام النبي وأيام الصحابة وأيام السلف الصالح إلى يعني سنوات طويلة. لذلك مطلوب من الحجاج والمعتمرين ولا سيما أصحاب الحملات ينبهوا أنه فليكن سعيكم ضمن هذه الحدود التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. توسع بالعرض، يعني إذا رحنا يمين ورحنا شمال وكان السعي خارج ما بين حدود الجبلين، ما هو الجبل كمان له عرض
1: صحيح،
0: فإذا كان السعي بيكون خارج ما بين الجبلين بيكون عم نسعى نحن سعي غير صحيح. هلأ إذا طلعنا طلوع طابق أول طابق تاني طابق رابع طابق عاشر إلى آخره، ما دام ضمن حدود ما بين الجبلين بيكون صحيح، ما في إشكال. لكن بالعرض بدنا ننتبه ما نروح إلى ما هو خارج ما بين الجبلين. وما بدنا نكتفي بقول بعض الناس: شفت ناس هيك عملوا بدي أعمل، ليك ما أكترهم شو عملوا بساوي. نحن بنقول شو الشرع بيقول،
1: أيوة،
0: شو الإسلام بيقول، شو ما مضى عليه أهل الإسلام من 1400 سنة إلى اليوم. فلذلك مطلوب من أصحاب الحملات ينبهوا على هذه الأمور، ويكون السعي ضمن حدود المسعى الأصلي الذي كان أيام النبي. والحمد لله أهل العلم ضبطوه قديش عرضه بالأذرع وبالأمتار، وقديش طوله بالأمتار وبالأذرع ضبطوه الحمد لله وحددوه وإلى آخره. فإذا كان رحنا وشفنا خارج هذه الحدود ما نسعى فيها. كان العلماء ينبهوا كتير ما تطلعوا خارج ما بين الجبلين، خليكم ضمن هذه الحدود حتى يكون السعي صحيح. أنا بنبه عليها لأنه بعض الناس ما عم ينتبهوا، واللي ما كان يعرف من 4 سنين 5 سنين 6 سنين اللي ورا ما كان يعرف شو كان، إذا راح اليوم بقول أوف ما شاء الله ما أوسعها، ما عم يعرف الفرق بين اليوم وبين ما كان في الماضي. منأكد على أنه يكون السعي بين الصفا والمروة، والسعي بيكون ما بين الجبلين، والبداية بتكون من جبل الصفا. من الصفا إلى المروة ما شرط تطلع على الجبل لفوق، لكن لو وصلت إلى هناك بيمشي الحال، في حدود بتوصلك لهنيك وعلامات بتدل على أنت وصلت لهناك، يكفي ذلك. هلا اليوم حاطين قسم من الجبل ضمن زجاج، لكن لو وصلت انت لحد الزجاج بيكون دخلت يعني ضمن الحدود الأصلية،
1: بيمشي الحال
0: هذا من حيث الطول. فإذا يبدأ بالصفا كما النبي فعل، من الصفا إلى المروة بتعدى وحدة، من المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني تبدأ بالصفا وبتنتهي بالمروة، هذا بيكون السعي بين الصفا والمروة. هلا السعي يعني من باب التخفيف، الله خفف

0: علينا ما جعل الوضوء شرطا لصحة السعي. إذا كان واحد عم يسعى وهو متوضئ بيكون أحسن وأحسن منيح، وهذا الأفضل. افترضنا عم يسعى وهو منه على وضوء، ما بنقول له أنت سعيك باطل وسعيك منه صحيح، لا، بصح السعي لو كان على غير وضوء. بيختلف عن أمر الطواف حول الكعبة المشرفة، يعني من أدق مناسك الحج هو الطواف، من أدق مناسك العمرة الطواف. بدي انتبه كتير على هذا الأمر، في ناس ما بيراعوه، بدها انتباه وبدها مثل حلقات علمية وتوعية، لا سيما لمن يريد أن يذهب لأداء هذه المناسك يتعلم هذه الأحكام بكل جدارة، ما يستحي، ما يقول يلا شفتهم عم يدوروا حول الكعبة أنا بدور معهم، ما بيعرف شو بيطرق معه. واحد يتعلم الأحكام قبل أن يبدأ بها. الحاصل من كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه، ارتقى إلى جبل الصفا، هلأ نحن ما نقدر نوصل لفوق، فقال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام، طلع على الجبل واستقبل الكعبة المشرفة، لما وصل لفوق رأى الكعبة المشرفة. هلأ نحن اليوم بهالأيام صار في أبنية وصار في حواجز وصار في طوابق للصلاة، ما بقى مثل الأول، يعني صار متيسر نشوف كل شيء بعيوننا، تغيرت الأشياء. صعد إلى الجبل ورأى الكعبة المشرفة واستقبل القبلة فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى إلى جبل الصفا قال هذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكلمات ما شاء الله لها من المعاني الشيء العظيم في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى، والاعتقاد الصحيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم، هزم الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق، وكان هذا الخندق في شوال في السنة الرابعة من الهجرة، أو كما قال بعضهم في السنة الخامسة من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله هزمهم من غير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا بدل على صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح، وهو اعتقاد الأنبياء والمرسلين، أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، وأن العبد لا يخلق فعله، العبد لا يخلق فعله، ولو كان هذا الفعل نعمله باختيار منا لكن ليس بخلقنا. نحن ما نفعله بإرادتنا هو كسبنا، أما من خلق هذا الفعل؟ الله، الله خلقنا وخلق فينا هذا الفعل. قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا. فإذن الله تعالى هو خالق كل شيء، هذا معنى وهزم الأحزاب وحده. ليش قال وحده؟ لأنه وحده سبحانه هو الخالق. حتى لو كان في جيش من جيوش المسلمين وهزم المشركين، هذا بيكون هن سبب، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هم أي الجيش الإسلامي ما خلقوا هذا الفعل، إنما خلق الله فيهم هذا الفعل فكانوا سببا في ذلك، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فإذن تبين معنا من هذا الحديث أن النبي صعد على الصفا واستقبل الكعبة المشرفة، ودعا الله تعالى بهذه الدعوات، وذكر الله تعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه آنفا. وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان الذي يعمل السعي، أن يفعل ذلك وأن يدعو وأن يكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هكذا ذهب السادة الشافعية استدلالا من هذا الحديث ومن غيره. قال جابر رضي الله عنه: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال جابر: ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى المروى. ثم النبي نزل من الصفا متابعا سيره إلى جبل المروى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان في ذاك الوقت ما زال الوادي يعني شيء منخفض عن الجبلين، أما هلأ مثل ما ذكرنا أنه كله مطموم يعني سهل المشي عليه. لكن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن الوادي سعى، معناته يعني شد أكثر بالمشي وأكثر بالخطى، مثل شبه هرولي، مش أنه عم يهرول، مثل قريب من الهرولي لحتى يتابع سيره نحو الجبل. كيف واحد بده يمشي بسرعة حتى يوصل يطلع على الجبل وهو مرتاح، ما كان عم يمشي على مهله، لحتى يصعد إلى جبل المروى بده يشد على نفسه بالخطوات وشبه أنه يهرول مش أنه يركض. وهكذا ما ينبغي أن يفعله الرجل أثناء السعي. المرأة بتبقى على حالة على مشيها كعادتها، أما بالنسبة للرجل هذا من المستحب وليس من الواجبات. إذا وصل إلى هذا المكان واليوم حطوا له علامة مثل ضوء أخضر من الجهتين، من جهة الصفا ومن جهة المروة، بين هالعلمين الأخضرين بشد بالسعي يعني بشبه بهرول، هذا من الرجل مستحب. الله إن ترك ذلك لا يكون عاصيا، ما بيكون وقع في الحرام ولا بيكون بأثر على صحة السعي بالمرة، بيبقى السعي هو سعي صحيح. فإذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى، نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. يعني ما بيبقى مكمل مهرول نحو المروة، إنما في قسم قدر معين من المساحة في الأرض بهرول فيها أو شبه بهرول فيها، ثم بتابع سيره وسعيه ماشيا حتى وصل إلى جبل المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني يسن عليها من الذكر والدعاء، يعني كما أنه رقي جبل الصفا رقي جبل المروة، مثل ما فعل من السنة على جبل الصفا يفعل كمان على جبل المروة. نحن في هذه الأيام منو بمستطعنا نفعل مثل هذا اليوم، نطلع على جبل المروة كله مسكر ومحاط بزجاج، لكن فينا نوصل إلى ذاك المكان القريب. قال جابر: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني كان آخر السعي هو المروة، بدأ بالصفا ثم انتهى بالمروة. قديش منعد بيناتهم؟ 7 مرات، من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. على أثناء السعي في أذكار، في أدعية، في أوراد بيقراها، بحب يقرأ قرآن، حتى لو سعى هو ماشي ما عليه إشكال، بيبقى السعي صحيح، لكن أحسن يشتغل بالذكر والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الإنسان يتعلم، أنا شو بدي أعمل بهاللحظات بهالدقائق خلال السعي، ماذا أفعل؟ بدل ما يقعد يحكي على التليفونات مثل بعض الناس بيفتحوا التليفون، وأشياء عجيبة غريبة واحد هناك يراها بتوقع من الناس غير هيك، لكن لما يروح ويشوف بعينه ما قيل لنا سابقا شفنا كذا وكذا، لما نشوفه بعيننا نزداد يقين أنه في ناس حقيقة قلوبهم لاهية، أجساد هناك لكن قلوبهم أفكارهم بمحل تاني، مشغول بشي تاني. نحن من نروح طاعة لله سبحانه وتعالى، فنؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي يرضي الله، ونأمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منا فنحن بخير. فإذا بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف الذي تكلمنا عنه 7 مرات، ثم صلى سنة الطواف، ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة 7 مرات يقينا، بيكون نحن أنهينا بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الطواف وأمر السعي.
1: أكيد لضيق الوقت لن نستطيع أن نكمل معك هذا الحديث الشيق والممتع الذي يعني زاد فينا الشوق والحنين لتلك الديار بهذا الوصف. يا ليتنا كنا معه
0: عليه الصلاة والسلام. بدنا إن شاء الله نكمل ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد.
1: نعم سنتابع
0: إن شاء الله،
1: سنتابع الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل عن هذه الصفة الجميلة الرائعة التي بدأت بها اليوم فضيلة الشيخ، أتحفتنا بهذا الوصف لحج النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: هيك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن وجود الجن أمر ثابت بنص القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهو أمر لا يقبل الجدل ولا النفي، فلا بد من الإيمان به، لأن من الإيمان بذلك إيمان بالقرآن والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجود الجن مذكور في القرآن والحديث، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وغيرها من الآيات كثير. وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من ماء وتراب، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وثبت في القرآن أن الجن أصل خلقتهم من مارج من نار، قال الله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. وقد سمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن لا نراهم على صورهم الأصلية، إنما قد نراهم متشكلين. ومن الجن العمار، وهم الذين يسكنون البيوت ويسمون عمار البيوت. وليس من المستحسن ما يفعله بعض أهل هذه البيوت، وهو أن يقولوا إذا أرادوا رمي ماء ساخن في المجلى مثلا دستور، بل المستحسن أن يقولوا بسم الله. وأما الجن الغواصون فهم جماعة أعطاهم الله القدرة على الغوص ولو إلى أعماق البحار، كما كانوا يفعلون لسيدنا سليمان عليه السلام، وهو أن يستخرجوا له أشياء من البحار، قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. أما المردة فهم الشياطين من كبار الجن، وأما العفاريت فهم من أقوى الشياطين، فإن الله سبحانه أعطاهم قوة غريبة، فإن منهم من يستطيع حمل الأشياء الثقيلة من بلد إلى بلد ولو صخرة كبيرة. فقد ثبت أن سيدنا سليمان عليه السلام أراد أن يجلب له عرش بلقيس، وكانت في اليمن، وسيدنا سليمان في فلسطين، وعرشها كان كبيرا من حيث الحجم. فقام عفريت من الجن فقال له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا. والله أعلم كم كان يدوم مجلس سليمان عليه السلام، قال تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام: قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك،
وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهنا يظهر لنا أن العفريت مهما كان قويا فإن الولي من البشر قد يكون أقوى منه بإذن الله. فهذا آصف بن برخيا وهو من أولياء البشر كان جالسا مع سيدنا سليمان في ذلك الوقت، فقال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، معناه مد بصرك وقبل أن يرجع يكون العرش عندك. والجن أطول أعمارا من البشر من حيث العموم، فإن منهم من يعمر 1000 سنة، ومنهم 2000، ومنهم 3، وقد يصل عمر بعضهم إلى 5000 سنة. وقد حصل في قصة موسى بن نصير أنه وجد شيطانا مسجونا في جرة من زمن سيدنا سليمان عليه السلام، وقد وجد هذا الشيطان في زمن عمر بن عبد العزيز. والجن يتزوجون ويتوالدون وفيهم الذكور والإناث، ومنهم من يتشكل بأشكال خبيثة وأشكال كأشكال الهرة أو الكلب أو قنفذ أو ماعز أو بأشكال غيرها كثيرة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن شيطانا تشكل بصورة رجل لأحد الصحابة. وإبليس هو أبو الجن، وهو جني بلا شك، وكان موجودا قبل آدم عليه السلام. ولم يكن إبليس من الملائكة، ولم يكن طاووس الملائكة، إنما كان قبل اعتراضه على الله كان مؤمنا يسمى عزازيل، ثم بعد كفره سمي إبليس أي المبعد من الخير. اللهم جنبنا الشياطين واحفظنا منهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار، والمتفضل على عباده بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المصطفى المختار، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار، والشافع المشفع في من أوبقته الكبائر بخلاصه من عذاب الملك الجبار، صلى الله عليه.

0: وعلى آله المتقين الأبرار صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد أحبابنا الكرام، وصلنا إلى الحديث 33. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. الطاعون يا أحبابنا وهو وباء سنعرف به إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري أن كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. وقال ابن حجر في الفتح: الوباء يهمز ولا يهمز، وجمع المقصور بلا همز أوبية، وجمع المهموز أوباء، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت فهي وبئة، ووبئت بضم الواو فهي موبوءة. قال عياض: الوباء عموم الأمراض، وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده، لكن ليس كل وباء طاعون. وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء. وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال غيره: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، والوباء أعم من الطاعون. ويسن يا أحبابنا الدعاء برفع الوباء، فقد أفرد البخاري بابا في الصحيح سماه باب الدعاء برفع الوباء والحمى. وقال ابن حجر في شرحه للبخاري: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثا. هيك البعض استشكل، لكن ابن حجر بيقول: وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء، لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاء يا أحبابنا إلى الدعاء يقول ابن حجر: مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه، بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر، فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يتترس من رمي السهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. نعود إلى شرح حديثنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. قال ابن حجر: الطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: الطاعون هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحد بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعونا لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا. وورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراقي، يعني الأماكن الطرية في الجسم، والآباط، وقد تخرج في الأيدي وفي الأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة: قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه، يقول المتولي وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: الطاعون هو ورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراقي، يعني الأماكن الطرية كما قلنا في الجسم، والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل، يعني يتحول إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء. هاي أحبابنا عدة تعريفات للطاعون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من هذا المرض وأن يرفع عنا الوباء والأمراض. فأخبرها صلى الله عليه وسلم، أخبر عائشة عن الطاعون لما سألت عنه أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. قال القسطلاني: يبعثه الله على من يشاء من كافر أو عاص، كما في قصة آل فرعون وقصة أصحاب موسى مع بلعام. وهؤلاء كان قد نزل فيهم الطاعون عذابا من الله لهم. وفي بلعام هذا فسر قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقصته كان فيما قاله ابن عباس وغيره أن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم، فلما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل، فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته فضربها حتى قامت، ثم سارت غير بعيد وربضت يعني قعدت فضربها ضربا أشد من الأول فقامت ثم ربضت فضربها، فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به، حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم، فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه، فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا، واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون في الزنا، فإنه متى زنى رجل منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر، فمرت امرأة منهم اسمها كستا برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم، يقال إنه كان رأس صبط بني شمعون بن يعقوب، فدخل بها قبته، فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاص بن العيزران بن هارون أخذ حربته وكانت من حديد، فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها، ثم خرج بهما على الناس والحربة في يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما نحو السماء وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون. فكان جملة من مات في تلك الساعة يا أحبابنا 70,000، والمقلل يقول 20,000. الحديث يقول: قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. قال ابن حجر: أي من هذه الأمة. وفي رواية عند أحمد: فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد يقع يا أحبابنا الطاعون في بلاد بسبب كثرة الفواحش. يقول ابن حجر: لقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ: ولا فشى الزنا في قوم ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللطبراني من حديث عمرو بن العاص بلفظ: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله أن يحفظنا من هذه الفواحش، وأن يبعد عنا الحرام، وأن يشغلنا بطاعته. قال عليه الصلاة والسلام: فليس من عبد يقع في الطاعون، أي في مكان هو فيه، فيمكث في بلده، في رواية الإمام أحمد في بيته، ويمكث فيه ولا يخرج من البلد، أي التي وقع فيها الطاعون، صابرا، أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله، راضيا بقضائه، كما فعل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. وهذا يا أحبابنا يقول ابن حجر قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. يعني في هذا الحديث يا أحبابنا فيه لأهل السنة إثبات القدر لله عز وجل، وأن كل ما يجري في الوجود هو بتقدير الله تعالى. الله تعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال الصحابي: قلت يا رسول الله كيف يقولون؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. رواه الإمام البيهقي رحمه الله بإسناده إلى رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخبر به الحبيب المصطفى يا أحبابنا نراه في أيامنا. اليوم بعض الناس يقولون: الله ما خلق الشر، وبعضهم يقول: الله لم يخلق شرا محضا، الله يقولون لا يخلق شرا محضا. كل هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث أنهم يكذبون بالقرآن لما يقولون أن الخير يخلقه الله وأن الشر ليس بخلق الله، والعياذ بالله تعالى. فالخير يا أحبابنا من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله ولكن ليس بمحبته ورضاه. الله خلقه، الله تبارك وتعالى قدره، لكنه لا يرضى به، لا يحبه. الله لا يحب الشر ولا يرضى به بل نهى عنه، لكن الله خالق الخير والشر، لكنه يرضى الخير ولا يرضى الشر. الله تعالى خالق أفعال العباد ونياتهم ومشيئتهم، شرها وخيرها. لذلك يا أحبابنا علينا أن نعلم أنه لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. القدر يا أحبابنا هو جعل كل شيء على ما هو عليه، هذا تعريف القدر، جعل كل شيء على ما هو عليه. وتقدير الله للشر وإرادته للشر وخلقه للشر ليس قبيحا منه تعالى. بعض الناس بيقول لك إذا ربنا خلق الشر بيكون شرير، إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد الشر يكون شرير، هكذا يقولون. نقول له خلق الله للشر، إرادة الله للشر، هذا ليس قبيحا من الله. الله خلق إبليس يعترض عليه؟ إنما فعل العبد للقبيح قبيح. ما هو القبيح؟ أن يفعل العبد ما نهاه الله عنه. فإذا فعل العبد ما نهاه الله عنه يكون وقع في القبيح. أما الله سبحانه وتعالى لا يقال إن خلقه للقبيح قبيح منه أو إرادة للقبيح قبيح منه. الله خلق الكفر وخلق الشياطين وخلق إبليس، لا يعترض على الله سبحانه وتعالى. العبد مأمور بفعل الخير، منهي عن فعل الشر. أما الله تعالى يا أحبابنا فهو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له. الفرق يا أحبابنا بين الخير والشر كما ذكرنا، الخير يحبه الله وأمر به، الشر لا يحبه الله ونهى عنه. وإلا فكل بخلق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله. طيب، بعض الناس بيسأل هذا السؤال وبتكرر، يقول لك هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا السؤال يجري على ألسنة كثير من الناس. احفظوا الجواب على هذا السؤال. الجواب أن يقال أن الإنسان مختار تحت مشيئة الله. فالإنسان له اختيار، يعني له مشيئة، له إرادة، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله. مشيئة الإنسان يخلقها الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا يقال الإنسان له اختيار مستقل عن مشيئة الله كما يقول هؤلاء الذين يقولون يخلق فعله، ولا يقال الإنسان لا مشيئة له. الإنسان يا أحبابنا يكتسب أعماله فقط ولكنه لا يخلقها. الله تعالى يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان لا يكون منه إلا ما قدر الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فحظ العبد من فعله توجيه القصد نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك إن شاء. فالعباد يا أحبابنا مظاهر لاكتساب الأعمال، لا حظ لهم في الخلق. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ شو معنى هذه الآية؟ معناه لا خالق إلا الله. وروى ابن حبان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي صانع العبد وفعله. ومن أقوى الأدلة لأهل السنة نصرهم الله الأشاعرة والماتريدية أن الله هو خالق فعل العبد، لا حظ للعبد في الخلق، قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية من سورة الأنفال يا أحبابنا، شو معناها؟ معناها وما رميت يا محمد خلقا، لأن الآية فيها وما رميت، هذا نفي الرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي والقرآن لا يتعارض. فإذا بده يكون منفي الرمي عن سيدنا محمد من حيثية ومثبت له من حيثية حتى لا يقع الشخص في التعارض ولا يقول أن القرآن متعارض. فنقول معنى الآية وما رميت يا محمد خلقا، نفينا الرمي عن سيدنا محمد من حيث الخلق، أنت لم تخلق الرمي يا محمد. إذ رميت كسبا، إذن أثبتنا لسيدنا محمد الرمي من حيث الكسب، توجيه القصد نحو العمل ويخلقه الله تعالى. ماذا يقول ربنا؟ ولكن الله رمى، أي ولكن الله هو الذي خلق الرمي، لأن هذه الحفنة من التراب لما أخذها النبي ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه، لم تترك عين كافر إلا دخلت. من الذي خلق هذا الرمي؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن القدر، فاسمعوا يا أحبابنا ماذا قال. قال ما شئت أن يا ربي كان وإن لم أشأ أنا، يعني إذا شئت يا ربي أنت يكون وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا يا ربي إن لم تشأ أنت لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، في علم الله يجري الفتى النشيط والمسن الكبير في السن، على ذا من أنت، ذا هذا من أنت عليه بالهداية والإسلام والأعمال الصالحة، وهذا خذلته فلم توفقه لطاعتك، وهذا أعنته على فعل الطاعة، وذا لم تعن، فمنهم قبيح ومنهم حسن. انظروا كيف فسر سيدنا الشافعي القدر، فسر القدر بالمشيئة، وبين أن ما شاءه الله لابد أن يكون، وما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاء الله أن يكون، وأن كل شيء بخلق الله وعلمه ومشيئته. وقد ضل أناس ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا للإسلام، فجعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. بعض الناس بيقول لك إذا العبد شاء ربنا يشاء، يعني الله مشيئته متوقفة على مشيئة عبده، هذا ضد قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا ضد هذه الآية. هؤلاء فرقة يقال لهم المعتزلة، خالفوا الأشاعرة والماتريدية والعياذ بالله، فرقة ضالة مضلة. ماذا تقول؟ تقول إن الله خلق أجسامنا، هو اللي خلق أجسام العباد وأعطاهم القدرة على خلق أفعالهم، قالوا أما إحنا اللي بنخلق أفعالنا، أما أجسادنا هو اللي خلقها، حتى قالوا والعياذ بالله ثم صار عاجزا عن خلق الأعمال. انظروا إلى هذا الكلام الشنيع في الكفر. هؤلاء المعتزلة قال بعض العلماء عن مقالتهم هذه جعلوا الله كما يقول المثل أدخلته داري فأخرجني منها، جعلوا الله مغلوب في ملكه، بيقولوا الله بعد ما أعطى العباد القدرة على خلقهم لأفعالهم ما عاد قادرا أن يخلق أفعالهم، صار عاجزا والعياذ بالله تعالى. ثم قولهم الله هو يخلق الأجسام والأجسام هي تخلق الحركات والسكنات، معناه ما يخلقه العبد أكثر مما يخلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الحركات والسكنات أكثر من الأجسام. فإذا كان الجسم يخلقه الله وهذا الجسم هو يخلق حركاته وسكناته، معناه ما يخلقه الجسم أكثر مما يخلقه الله، ويكفي هذا فساد. هؤلاء جعلوا الله مغلوب، والله تعالى يقول والله غالب على أمره، معناه مشيئته نافذة. لذلك يا أحبابنا هؤلاء كان أهل السنة لهم بالمرصاد، وكانوا يردون عليهم الأشاعرة والماتريدية، نصرهم الله ردوا على المعتزلة، وقبلهم إمام الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري جزاه الله عن الإسلام خيرا، والإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا، ردوا على هؤلاء المعتزلة وأقاموا عليهم الحجج. ومن ذلك يا أحبابنا أنها حصلت قصة ذكرها ابن حجر، مناظرة بين معتزلي وإمام من أئمة أهل السنة يقال له أبو إسحاق الأسفرايني رضي الله عنه. فالمعتزلي هذا الصاحب يقال له بدأ كلامه بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يسمع سيدنا الإسفرايني بأن الله لا يشاء حصول الشر ولم يشاء حصول الشر ولم يخلق الشر. فقال له سيدنا أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي لما سمع هذا الجواب: يا أبا إسحاق، أيحب ربنا أن يعصى؟ فأجابه أبو إسحاق قال له: أيعصى ربنا قهرا؟ معناه الله سبحانه وتعالى المعصية تحصل بمشيئته وخلقه لها، لو لم يشأ الله المعصية ما خلق إبليس وهو عالم أنه سيعصيه، ولو لم يشأ الله المعصية ما خلق النار وهو يعلم أنه سيدخلها الكفار. فالله لا يتأذى من معاصي العباد ومن شتمهم إياه. فعندئذ قال هذا المعتزلي لسيدنا أبي إسحاق: أرأيت يا أبا إسحاق، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ يعني بزعمه إذا ربنا منع عني الهدى وشاء لي الردى، كيف بده يكون هيك أحسن إلي؟ فشو قال له سيدنا أبو إسحاق؟ قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فلما أعطاه هذا الجواب انقطع هذا المعتزلي وسكت، لأنه لم يستطع أن يقاوم هذه الحجة. كسره هذا الإمام الأشعري بالحجة رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر الشهيد. يقول ابن حجر: ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غير مدبر. يعني مش إذا واحد يا أحبابنا مات بالطاعون وكان شهيد بيكون أفضل من الولي، ليس المعنى هذا، إنما نال هذه الشهادة. أحيانا قد يقاتل إنسان في سبيل الله ويكون صادق ويكون فاسق، هذا له هذه المزية أنه نال الشهادة في سبيل الله، لكن لا يكون أفضل من الأولياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، فقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الخطايا، يعني ارتكب كثير من الذنوب والخطايا، قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وذكر ابن حجر وغيره ممن ألف في الطاعون مؤلفا خاصة آدابا متعلقة بمن أصابه الطاعون أو غيره، إن شاء الله ننتفع بهذه الآداب لا سيما بهذا البلاء الذي نزل بنا. منها أن يسأل الله تعالى العافية وأن يستعيذ بالله من الأسقام، كذلك الصبر على قضاء الله تعالى والرضا بما يقدره، كذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة، وطريق من وقع له ذلك أن يستحضر أنه ضعيف في مخلوقات الله، وأن رحمة الله تسع أمثال أمثال أمثاله، وأن الله تعالى غني عن تعذيبه، ويستحضر آيات الرجاء ويعترف بتقصيره ويعترف بذنوبه ويستحضر أحاديث الرجاء. وذكر الحافظ السخاوي أنه ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأمراض والأوبئة والطاعون. ينبغي يا أحبابنا، هذا تعليم لنا، أن نكثر في هذه الأيام من الصلاة على النبي حتى يرتفع عنا هذا المرض، قل 1000 مرة 2000 مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي سبب في دفع الأمراض، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في رفع البلاء والوباء. الصلاة عليه يعني على الرسول عند وقوع الطاعون، يقول ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود أن رجلا من الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الطاعون. يقول ابن أبي حجلة أنه تلقى ذلك بالقبول، فصار في كل حين يقوم ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات. قال ثم استدل على أصل المسألة بأمور منها، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الذي يكثر من الصلاة عليه، قال له النبي إذا تكفى همك، يعني هذا يدل أن الصلاة على النبي سبب في إزالة الهم، والهم نزل بنا والوباء نزل بنا. ومنها قوله في الحديث إن أنجاكم من أهوالها ومواطنها يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. يعني يا أحبابنا، إذا كانت الصلاة على النبي تدفع أهوال يوم القيامة، فدفعها للطاعون الذي هو من أهوال الدنيا من باب أولى، وكذلك دفعها لهذا المرض الذي نزل بنا من باب أولى. لذلك نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيها بركة بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه صلوات ربي وسلامه. لذلك ذكر الشيخ شهاب الدين ابن أبي حجلة أيضا أن بعض الصالحين حين كثر الطاعون في المحلة التي يعيش فيها، ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكى إليه الحال، فأمره النبي أن يدعو بهذا الدعاء، إن شاء الله نحفظه وندعو به، لا سيما بهذا البلاء الذي نزل بنا لعله يرفع عنا بسبب هذا الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل، وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
8: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
6: 2MFM sponsored by the following.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لامرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: يا فاضل الامان امان عيوني
1: يا حبيبي
2: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأجد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي. عليه جلال

جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

فنان كريم المحيا هبت من إقباله. من زارني هو

وقوته داء ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع التقوى.

أصل كلمة التقوى وقوى، وهي ما يستر الرأس، فهي اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره. فتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه منه، وهي امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه بفعل كل مأمور به وترك كل منهي عنه حسب الطاقة. فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بالمدح والثناء. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتعهدهم بالحفظ من الأعداء، فقال عز من قائل:

0: وأيد الله المتقين بالنصرة، فقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ووعدهم بالنجاة من الشدائد والرزق من الحلال، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال أبو ذر رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، وبين الله أن بالتقوى يصلح العمل ويغفر الذنب. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ووعدهم بكفلين من الرحمة والنور، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل.
1: ووعد الله سبحانه أولياءه بانتفاء الخوف والحزن،

وحصول البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم. فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولو لم يكن في التقوى سوى هذه الخصلة لكفت.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من أكرم الناس؟ أصل الكرم كثرة الخير. فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكرم الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم.
1: فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف عليه السلام، ومعناه من ناحية هو أكرم، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي، وإلا فأكرم الناس على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر يوسف عليه السلام لأنه جمع خيري الدارين وشرفهما، فإنه مع كونه نبي الله ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم عليهم السلام، انضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وإحاطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم.
2: قالوا: ليس عن هذا نسألك. ففهم عليه الصلاة والسلام حينئذ أن مرادهم قبائل العرب. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. وسكت عنه لدلالة السياق عليه، فقال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، أي أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحابها في الإسلام، وهم الخيار إذا فقهوا، أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع، فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، قال النووي: يحتمل أن المراد به شيئان، أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا، والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين.
0: وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، أي جعلكم فيها خلفاء في الدنيا، أي أنتم بمنزلة الوكلاء فيها. وقيل معناه: جعلكم خلفاء ممن كان قبلكم، قوله صلى الله عليه وسلم: فينظر أي فيعلم علم مشاهدة وعيان. فاتقوا الدنيا أي اجتنبوا في

قوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء، أي اجتنبوا الافتتان بهن، أي أن يمنعكم التمتع بهن لاستيلاء محبتهن، عن القيام بأداء حقوق العبودية والتقرب بما يرضي الله تعالى. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أي بسببهن هلك كثير من الفضلاء. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: الهدى أي الرشاد، والتقى أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والعفاف أي التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى أي غنى النفس والاغتناء عن الناس وعما في أيديهم. وفيه شرف هذه الخصال، وفيه الخضوع والالتجاء للكريم الوهاب في سائر الأحوال.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. قال النووي: سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها.
2: فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، بدأ به لأنه الأساس لتناوله فعل سائر المأمورات وترك سائر المناهي، وعطف عليه ما بعده من عطف الخاص على العام اهتماما به واعتناء بشأنه. وصلوا خمسكم أي الصلوات الخمس، وصوموا شهركم أي شهر رمضان، وأضيف للأمة لما يسبغ عليهم فيه من الفيوض الإلهية من عتق الرقاب وجزيل الثواب، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم فيما ليس فيه معصية الله تعالى. وفي ذلك انتظام الأحوال المتوصل به إلى قوام المعاش والاستعداد للمعاد، تدخلوا جنة ربكم.
3: يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقيل يحتمل أن يكون المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقيل فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار، ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى.
4: وقال الأعشى: إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وإلى هنا أعزائنا المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين.

0: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخلصوا النوايا لله رب العالمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أحكام الراء، واليوم ننتقل بحديثنا إلى الكلام عن حكم اسم الله، لفظ الجلال الله، اللام فيه هل تفخم أم ترقق، ومتى تفخم ومتى ترقق، متى نقول الله ومتى نقول مثلا على رسول الله، لا نقول على رسول الله، نقول على رسول الله. لها قاعدة تعرف بها متى نفخم اللام ومتى نرقق اللام. اللام في اسم الله تفخم إذا وقعت أول الكلام، كأن أردت أن تقرأ آية الكرسي فتقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تبدأ الله في ابتداء الكلام، تقول الله، اللام مفخمة. أو وقعت بعد فتح أو ضم نحو: وما الله بغافل عما تعملون، ونحو: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق عهدهم كما فسرها العلماء. لفظ الجلالة في الأول: وما الله، سبقه فتح، وما الله، هناك فتح قبل لفظ الجلالة، نفخم اللام فنقول: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. أو نقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله سبقه فتح فتكون مفخمة، وإذا سبقها ضم تقول: أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله. اللام مضمومة قبل لفظ الجلالة، أيضا تفخم اللام في لفظ الجلالة. وذلك لمناسبة الفتح والضم، التفخيم بناسب أن تكون مفخمة، المناسب للفظ الجلالة الله. وترقق إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة، كانت الكسرة أو عارضة، نحو: لله، لله، هذه اللام مكسورة، لله، فلا تقول لله، صعب أصلا، تقول لله، يناسب الترقيق. أو كقوله تعالى أفي الله شك، أفي الله شك، هنا أيضا جاءت مكسورة، جاء قبلها مكسور وهي وقعت بعد كسرة كذلك ترقق. تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقول الحمد لله، اللام مكسورة، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا إذا وقعت في ابتداء الكلام تفخم، إذا وقعت بعد فتح أو ضم تفخم، وإذا وقعت بعد كسرة ترقق. هذه هي القاعدة، من صعبة؟ إذا وقعت بعد فتح أو ضم تفخم، أو وقعت بعد كسرة ترقق. وقد ترقق إذا كان قبلها إمالة كبرى، وذلك في قراءة السوسي وهو أحد القراء في أحد الوجهين نحو نار الله، نار الله، بدل أن يقول نارا يقول ناري، هذه قراءة من القراءات الصحيحة عند السوسي في أحد الوجهين، هذه يقال لها إمالة كبرى. كمان بتسمعوا عند ورش مثلا يقرؤون وما أدئريك، بدل أن يقول أدئراك يقول أدئريك، هذه يقال لها إمالة. كما في قوله تعالى، يعني عند السوسي إذا أردت أن تقرأ هذه الآية في سورة البقرة تقرأها بهذا الشكل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نري الله، نري الله جهرة، هذه يقال لها الإمالة. وفي طبعا في قراءة بدل أن يقول يا موسى يقول يا موسى، هذا أيضا بالإمالة، فهذه قراءة صحيحة. فهذه نحن ما حنقرأ، لما عم نقرأ الآن عم نقرأ عن قراءة حفص، فما حنقرأ بقراءة الإمالة الكبرى، فحنقرأ يعني وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، على أساس قبل مفتوح من فخمة، هذا نحن حنمشي فيه بهالأسلوب. الأمر الثاني اللي بنتكلم عنه اليوم همزات الوصل، هذا أمر مهم جدا يدرس في اللغة العربية وهو أمر مهم. يعني همزة الوصل غير همزة القطع، همزة القطع مثل أكل، أكل، هذه الهمزة بسموها همزة قطع، أو أخرج، هذه الهمزة همزة قطع. أما لو قلنا مثلا أخرج يعني من فعل خرج، وانظر أصل نظرة، يعني هذه الألف الموجودة أو الهمزة بسموها همزة وصل، منا همزة قطع. كيف أنت تبدأ؟ هل تقول انظر ولا انظر؟ هل تقول ادخل ولا ادخل؟ هل تقول ادعو ولا ادعو؟ هذا اللي هلأ بدنا نتعلمه، هذه بهمزات الوصل مهم جدا، لأنه في كتير من الآيات تمرق معكم أثناء القراءة بتلاقوها بالمصحف تبدأ بهمزة الوصل. كيف بدك تعرف إذا بدك الضمة أو بدك تكسرها؟ هلأ حنعلمك القاعدة إن شاء الله. تضم همزة الوصل، يعني بتقولها بالضم، إن كان ثالث الفعل يضم ضما لازما ولو تقديرا، نحو انظر، انظر، تطلع بكلمة انظر شو هو ثالث حرف؟ الظاء، الظاء شو عليها؟ ضم، فشو بتعمل بالالف الاولانية؟ بتضمها، فبتقول انظر، ما بتقول انظر، بتقول انظر، تطلع بالثالث، ثالث مضمون بالضم، بتقول انظر. مثلا اخرج، اخرج، اخرج، شو ثالث حرف؟ الراء شو عليها؟ ضمي. شو بتعمل بهمزة الوصل؟ بتضمها. فبتقول اخرج ادعو. التالت شو هو التالت؟ العين شو عليها؟ ضمة. شو بتعمل بهمزة الوصل؟ بالضم. أو أغزي يا هندو. هلا أغزي يا هندو هذا اللي بيسموه التقدير، لأنه أصل الفعل أغزوي، أغزوي هيك أصله، ولكن نقلت كسرة الواو إلى الزاي قبلها بعد سلبها حركتها فالتقى الساكنة، يعني تقول أغزوي، أغزوي كسرة الواو نقلت إلى الزاي وتسلب حركتها فيلتقي ساكنان فتحذف الواو عندها. هذا ما حنفوت فيه الأمر، إنما هذا في اللغة العربية بالنحو والصرف بيدرس الإنسان بالتفصيل. هو أصل أغزوي بتصير أغزي، بخلاف نحو امشوا، امشوا فإنه يجب

لأنه أصله أغزوي. نعم غزا يغزو يغزو أغزي أغزي يا هندو. عم تخاطب هند بتقلها أغزي يا هندو، ما بتقلها أغزي. بعد كيف؟ طيب أغزو أغزو بس ضمي بدون واو، أغزو للرجل. كذلك امشوا لأنه أصله امشيوا، فنقول امشوا. فلو كانت بداية الكلمة بنحط ألف وميم وشين وواو ألف، ما بتقول امشوا، شو حتقول؟ امشوا. هذه استثناء لأنه أصله امشيوا. هذه هون تضم. كسر همزة الوصل، تكسر همزة الوصل إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا، نحو اضرب اضرب. طلع بثالث حرف شو هو؟ اضرب. شو هو الثالث؟ الراء. الراء شو عليها؟ كسرة. اضرب فبتكسرها، بتقول اضرب، ما بتقول اضرب. صعب، لا بتكسرها، بتقول اضرب. كذلك ارجع. يا لو وقفت انت في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ما بتقول ارجعي، بتقول ارجعي. شو ثالث حرف؟ الجيم. شعليا كسرة، فبتقول ارجعي مع تفخيم الراء، لأن هذا الكسر بسموه كسر عارض. ارجعي. وامشي واعلم. اعلم بتقول ليه؟ لأنه الثالث شو عليه؟ فتحة. أو انطلق. انطلق. شو الثالث؟ الطاء. شو عليها؟ انطلق فتحة، فكمان بتقولها بالكسر أولا. واستخرج. استخرج كمان مكسورة لأنه الثالث مفتوح. ووجه ضمه في مضموم ثالث الفعل وكسره في مكسوره المناسبة فيهما وطلب الخفة. يعني أسهل لك بينما تقول هلا إذا الثالث مضموم فأنت ضميت الأول، هذا أسهل، في مناسبة بين الأول حرف ثالث حرف، مثلا أخرجوا. وإذا مكسور بتقول مثلا اضرب، كمان في مناسبة. ارجع، غير ما ارجع صعبة، ما عاد في مناسبة بين الأول والثالث. ووجه كسره في مفتوحه الحمل على مكسوره في إعراب المثنى والجمع. كذلك تكسر الهمزة في الأسماء التالية بخلافها في لام التعريف، فإنها تفتح طلبا للخفة فيما يكسر دوره. تعرفوا أن التعريف ما بتنكسر، ما بتقول البيت، ما بتقول المسجد. شو بتقول إذا أنت عم تبدأ فيها؟ المسجد. هذه تعيد لام التعريف، أن التعريف دائما مفتوحة بتكون البيت، المسجد، المدرسة، القرآن، دائما بتبدأ فيها بالفتح. هذه بالأسماء، لأن غير عم نحكي الأفعال اللي مرقت معنا. وهذه الأسماء هي ابن، ابن كمان ما بتكون ابن، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة. يعني لو عم تبدأ فيها امرأة ما بتقول امرأة. واسم إذا عم تبدأ فيها، وإثنان واثنتان كان يقول إثنتان. وبقي من الأسماء المشهورة كمان التي تكسر همزة الوصل فيها كمان قياسا، هذا كلمة إستن. إستن أصله ستة لجمعه على أستات، يعني كلمة إستن كذلك بتقول إستون، ما بتقول أستون، بتقول إستون، تكسر الهمزة. وإبنم، إبنم كذلك هذه كلمة هي أصل معناها ابن، مثل ابن يعني، زيدت فيه الميم تأكيدا أو للمبالغة. إبنم فيك باللغة إبنم عن الابن، إبنم.

فلديه ابن ابن وابنة، فيقول ابن ام، فهذا في اللغة يصح. هلا بدنا نطبق طبعا الهمزة الوصل منتشرة في المصحف، ما فينا نجيب سورة تحصرنا الأنواع اللي ذكرناها هون، يعني يصعب. فحنقرأ إحنا وإياكم من سورة الحشر، لأنه فيها لفظ الجلالة، لفظ الجلالة فيها مرة قبل مفتوح، مرة قبل مكسور، مرة قبل مضمون. سورة الحشر بالمصحف اللي معكم صحيفة 545. كلمة عبد الله، عبد الله قبل لفظ الجلالة شوف في عدال ضمي فبتفخمة، لو قلت كمان عبد الله كمان بتفخمة، أما لو قلت عبد الله كسرتها بتقول يعني بترقق اللام عبد الله، نعم حسب موضعها بالجملة. فإذا افتحتوا على سورة الحشر صحيفة 545، نبدأ قرأوا من بعدنا مع التركيز.

هلا بالبصمه لفظ الجلاله شو اجى قبله؟ ميم مكسوره، فلذلك شو قالت؟ رققت اللام بسم الله.

0: سبح لله. هون لفظ الجلالة قبله مكسور لله، اللام يعني المكسورة هي إشت قبل، فلذلك رققناها لله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر.
1: لأول الحشر.
0: قلنا نحن هون الراء وقفت عليها بالسكون، بتطلع على اللي قبلها. الشين شو عليها؟ سكون، بتطلع على اللي قبلها. حاء مفتوحة، فإذا شو بعمل بالراء؟ فخمة. لذلك قلنا لأول الحشر.
1: لأول الحشر.
0: ما بقول حشر، افتح تمي الحشر، لا. لأول الحشر.

0: هون لفظ الجلالة شو قبله؟ ضمة. فأتاهم. قبل لفظ الجلالة مضموم، شو بعمل بلفظ الجلالة؟ فخمه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.
1: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.
0: وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب.

يخربون. هذه الراء شو بتكون هون؟ مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. لماذا؟ لأنها مكسورة. أن إذا كانت مكسورة بترقق فورا، وإذا كانت مضمومة أو مفتوحة بنفخم. أما إذا كانت ساكنة بتطلع على اللي قبلها، إذا اللي قبلها مكسور برققة، وإذا اللي قبلها مضموم أو مفتوح فخمها. إلا إذا كان هي ساكنة وقبلها مكسور وبعد قلنا حرف استعلاء منه مكسور، مثل بالمير صاد هون مفخمها. طيب أو قرطاس، قرطاس كمان مفخمها.

طيب ولولا أن كتب الله، لفظ الجلالة شو سبقه هنا؟ فتح. شو بنعمل بلفظ باللام؟ تفخم. مرق معنا كمان ولهم في الآخرة، هون الراء تفخم أم ترقق؟ تفخم. لماذا؟ لأنها مفتوحة، فما حدا يقول ولهم في الآخرة، إذا في الآخرة تكون رققتها، بتقول ولهم في الآخرة عذاب النار. بتضم تمك عند الراء بالآخر لأنه قبل ساكن وقبل مفتوح.

هون لفظ الجلالة قبله شو؟ مضموم. فشو بنعمل باللام؟ فخم. كلمة شاقو هذا المد شو سميناه؟ قلنا مد بكلمة واحدة وإجا بعد المد حرف عليه شدي، سميناه مد لازم كلمي مثقل. كم حركة بمده؟ 6. فمنعيدها.

هلا يساق الله قبل لفظ الجلاله شو اجا؟ شفتوا كيف؟ ما بقول يساق الله، بقول يساق الله، فتحت اللام يعني رققتها. بعدين فان الله، ليش هون فخمت اللام؟ قبل مفتوح. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه

طيب عندك كلمة فبإذن الله، ليش اللام رققناها؟ قبل مكسور. طيب قائمة، هذا النوع من المد شو اسمه؟ قائمة متصل. ليه متصل؟ لأنه بعد المد إجا همزة بكلمة واحدة، اسمه مد متصل. قدام المد أربع حركات. طيب قائمة في تنوين آخرة، إجا بعده عين على عين بكلمة على، بس يجي بعد التنوين عين، شو بكون في عند الحكم؟ إظهار. طيب حأرجع عيد هالخمس آيات وأنتم بتركزوا عليهم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

That.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

فوالغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيئ الأسقام

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند استفتاح الصلاة. قال ربنا في محكم كتابه:

0: كلامنا اليوم عن الصلاة التي جعلها الله عز وجل أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره، وهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد، عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات وتنقذ المتردي في درب الظلمات، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة.
1: وكم من زلة لي في الخطايا،

روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

وليعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: من شر ما خلق. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، فالله لا يحب الشر مع أنه شاء وقدر حصوله ودخل في الوجود بخلق الله.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبابنا، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى حنحكي عن أحكام الحج والعمرة، اللي هذا الباب كثير من الناس بيروحوا على الحج ولا يسألون ما الأحكام وما هي الواجبات وما هي الأركان، بل كثير من الناس ما بيكون هم إلا أنه يكتب ورقة شو بده يأخذ معه أغراض من طعام وإبرة وخيط ونحو ذلك، وبيترك الاستعداد بالأصل اللي هو علم الدين، اللي به الإنسان بيعرف كيف بيكون الحج مبرور، وكيف يكون مقبولاً، وكيف يكون صحيحاً، وما هي مفسدات الحج، وما هي المحرمات. لذلك لابد أن الواحد منا يتعلم هذه الأحكام قبل أن يذهب ويسافر لأداء هذه الفريضة المباركة. فالحج، ما هو الحج في شرع الله تبارك وتعالى؟ قصد الكعبة بالأفعال المعهودة، والعمرة هي زيارة الكعبة للأفعال المعلومة. هذا الحج يا أحبابنا ليس خاصاً بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان في قبلنا حج، حتى إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو اللي أعاد بناء الكعبة، والكعبة موجودة. ما بس نحن بنعرف الكعبة، كان كل الأمم اللي قبلنا كانوا لما يصلون يتوجهون إلى الكعبة، حتى إن الذي بناها هو سيدنا آدم عليه السلام، هو اللي بنى الكعبة. سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء هو الذي بنى الكعبة، وبعض العلماء قالوا إن الذي بنى الكعبة الملائكة عليهم السلام. فالكعبة أعيد بناءها أكثر من مرة، والآن هي البناء 11. فالواحد منا لما يقصد الكعبة بالأفعال المعهودة من طواف ونحو ذلك، فبهذا عرف العلماء الحج. والحج هو فرض بالإجماع على المستطيع، يعني اللي هو منه مستطيع ما فرض عليه، فالمستطيع فرض عليه الحج مرة في العمر، كذلك العمرة. العمرة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال هي فرض مثل الحج، وبعض العلماء قالوا عنها هي سنة. الإمام مالك رضي الله عنه عنده العمرة سنة، أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فبيقول عن العمرة هي فرض كالحج مرة في العمر على المستطيع. عشان هيك العلماء قالوا اللي بينكر فرضية العمرة ما بيكفر، أما من أنكر فرضية الحج فهذا والعياذ بالله تعالى كفر، لأنه كذب الدين. أنكر فرضية الحج على المستطيع يكون بهذا كذب شرع الله تبارك وتعالى. هذه الفريضة المباركة الحج، الله جعل لها مزايا، وهذه المزايا ليست للصلاة ولا للصيام. يعني في أحكام تتعلق بالحج، وفي أحكام تتعلق بالصيام، في أحكام تتعلق بالزكاة، في أحكام تتعلق بالصلاة، كمان في مزايا إضافة للأحكام، في مزايا وفضائل. المزية التي جعلها الله للحج ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة. شو هي هذه المزية؟ أنه يكفر الكبائر والصغائر. هلأ ننتبه، ما معناتها هون يا أحبابنا أن الحج أفضل من الصلاة؟ لا، إنما الصلاة أفضل من الحج، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. ولكن الحج جعل الله له مزايا. يعني حنعطي مثال آخر، سيدنا نوح عليه السلام دعا للإسلام 950 سنة، أما فترة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي كان عمره 40، توفي عمره 63 عليه الصلاة والسلام، 23 سنة. أما مدة البعثة عن سيدنا نوح قد ايه كانت؟ 950. هذا لا يعني أن نوح سيدنا نوح أفضل، لا، إنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل. فإذا شو القاعدة؟ المزية لا تقتضي التفضيل. كمان الحج له مزية، أنه يكفر الكبائر والصغائر، وهذه المزية ليست للصلاة، لكن الصلاة أفضل عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هون بعض الناس بيفسروا الحديث على ذوقهم، هيك بصير يقولوا خلص إذا واحد راح على الحج راحوا عنه الديون، وراح عليه قضاء الصلاة، وراح عليه التبعات، ما بقى خلص بيطلع نظيف. هو أولاً حتى يكون الإنسان خرج

من ذنوبه كيوم ولدته أمه في شروط الله حنحكيها إن شاء الله، لكن ننتبه يخرج من ذنوبه، ما قال راحت عليه التبعات، ما قال سقط عنه قضاء الصلاة إن كان عليه، ما قال راح سقط عنه إن كان مدافع زكاة مثلا 10 سنين خلاص بيروح على الحج بيروحوا عنه، أو إذا عليه نذر بيروح على الحج خلاص سقط عنه النذر أو الكفارة أو نحو ذلك، لا، وإنما راح عنه الذنوب إن كان حجه مبرورا يسقط عنه الذنب، يمحو الله ذنوبه، ولكن بقيت عليه التبعات، يعني اللي ظالمه بده يستسمح منه، واللي آذيه وكسر له قلبه بغير حق بده يستسمح منه، وإذا عليه قضاء صلاة بده يصليها، وإذا عليه كان زكوات مدافعة بده يدفعها، وعليه نذر أو كفارة يمين بده يدفعها، ما بتسقط عنه بمجرد الواحد راح على الحج. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أحبابنا حتى يكون هيدا الحج يكفر الكبائر والصغائر في شروط، شو هذه الشروط يا أحبابنا؟ أولاً بده يكون عم يجيب الأركان والشروط. 2، لابد أن يجتنب الكبائر، لأن الرسول ماذا قال؟ فلم يرفث ولم يفسق، أي اجتنب الجماع واجتنب الفسوق، يعني الكبائر كالزنا وشرب الخمر و النميمة وغيبة الأتقياء ونحو ذلك بده يجتنبها. وهون كتير من الناس لما يكونوا بأثناء الإحرام بيوقعوا بكبائر، بيصير يحكوا على اللي أخذهم بالحمل مثلا، أو بيحكوا على فلان بيغتابوه، هو إنسان ما بيكون ظلمون، أو بيوقعوا بنميمة، أو بيوقعوا ببهتان، أو بيوقعوا بشهادة زور، أو بيتركوا صلاة بغير عذر، بيوقعوا بكبائر، ما بيكون حجهم مبرور يا أحبابنا. حتى يكون حجهم مبرورا لابد أن يكون اجتنب الكبائر واجتنب الجماع أثناء الإحرام. كذلك بده يكون هيدا نيته خالصة لله، الإخلاص إكثير العمل، لا خلاص إلا بالإخلاص، هكذا يروى عن السيدة رابعة رضي الله عنها وأرضاها، لا خلاص إلا بالإخلاص. ما بس الحج، أي عمل طاعة الواحد بده يعمله بده تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. وحتى يكون حجك مبرور كمان انتبه، لابد يكون المال اللي رايح فيه تزودت به للحج بده يكون حلال، حلالا خالصا، ما بده يكون هذا المال حرام. كثير من الناس بيكون ماله حرام، او مال حرام وحلال مخلوط ورايح فيه على قوله على حج، لا انتبه، حتى يكون حجك مبرور بده يكون مالك حلال رايح فيه على الحج. شو كمان قلنا يا احبابنا؟ بدك تحفظ نفسك من الفسوق من كبائر الذنوب ومن الجماع. أما اللي هو ما بها الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، هذا معنى أو شيء مما يحتويه الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أحيانا قد يقول لك واحد أنه نحن قد نقع بمعصية صغيرة مثلا أثناء الإحرام، وعنا بمعصية صغيرة، قال العلماء صغائر الذنوب لا تمنع تلك الفضيلة، يعني لو الواحد وقع بمعصية صغيرة بيبقى حجه مبرورا، ما معناته روح وقع بالمعاصي، لا، إنما عم نبين وننبه أن الصغيرة لا تذهب تلك الفضيلة. ورد أحبابنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صبيحة العيد بمنى اجت امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما ينظر إليها، أعجبه حسنها، وجعلت هي تنظر إليه أعجبها حسنه. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صرف عنق ابن عمه اللي كان راكب خلفه على البعير، برمل وجهه إلى الشق الآخر، ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أذهبت ثواب حجك لأنك نظرت نظرة محرمة. وهذا الحديث في البخاري والترمذي، و بدل أحبابنا أنه المعصية الصغيرة لا تذهب ثواب الحج وفضيلة الحج. لكن بدنا ننبه أنه الصغيرة والكبيرة الواحد يجتنبها ويتفكر بعظمة من يعصي. أنت إن عصيت الله بذنب صغير أو كبير، أنت تفكر أن الله تعالى هو الذي أنعم عليك هذه النعم فلا تعصي ربك عز وجل. وتفكر أيضا أن الجبال من الحصى الصغيرة، يعني ما تقول هذه صغيرة يلا بنقع فيها بنعملها، لا انتبه،
فإن الجبال من الحصى، من الحصى الصغيرة، نسأل الله السلامة. فالحج يا أحبابنا جمع أنواع رياضة النفس، يعني في تهذيب للنفس، لاحظ، في إنفاق المال، وفي كسر النفس على أمور كتير هنيك حيلاقيها من مشقات ومتاعب، جوع وعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق الوطن والأهل، حيبعد عن أولاده وزوجته والإخوة والأصحاب، وحيترك عمله ونحو ذلك. فإذا فيها رياضة تهذيب، تهذيب للنفوس. على مين واجب الحج؟ وعلى مين واجب الحج مرة في العمر يا أحبابنا؟ على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه. يعني واحد مسلم حر منه عبد مملوك، مكلف بالغ عاقل، مستطيع معه ما يوصله ويرده إلى وطنه. لكن هيدا المال اللي معه يروح يوصله ويجيبه، شو بده يكون زيادة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، شو كمان، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. يعني بده يكون معه مال زيادة على نفقاته الضرورية لإله ومن يجب عليه نفقتهم، مثل زوجته أولاده أمه أبو الفقراء ونحو ذلك. فإذا هيدا على من يجب، وإلا بجوز الواحد أنه يتدين ويروح على الحج. هون مسألة كثير من الناس بيجهلوها، بيقول لك أنه كيف بده يتدين ويروح؟ إيه نعم، العلماء قالوا يجوز أن يقترض، من الحلال طبعا، ويروح على الحج، لكن بالأصل هو لا يجب عليه أنه يقترض، لكن يجوز، ولا نحرم هذا، ولا نحرم هذا. كذلك أحبابنا مننبه لأمر مهم جدا، أنه ما بيكفي الواحد يقول لك أنا يلا بنعمل ما بيعملوا الناس، لقيناهم عم بيطوفوا من طوف، لقيناهم عم يعملوا كذا بنعمل. حتى في واحد والعياذ بالله تعالى ماذا قال؟ قالوا له أنت شو نويت؟ قالوا إيه أنا نويت مكة. شو نويت مكة؟ لابد من الإحرام، بده يتعلم شو النية، كيف بده يحرم. كمان بعضهم شافوه عم يرمي كيس بحص، شو عم بيقول؟ هيدي عم بوسطة أبو محمود. أعوذ بالله يا أحبابنا، هذا من الجهل. حتى شوهد رجل حامل سكين وراكد على موضع رمي الجمرات وعم يعيط ويصرخ ويقول بدي أقتل إبليس لأنه خرب لي بيتي. طب هذا الرجل ظن أنه إبليس بتلك المواضع التي يرمى بها، وهذه المواضع منه بيت لإبليس، إنما هذه المواضع يا أحبابنا هناك ظهر إبليس لعنه الله، ظهر لسيدنا إبراهيم نبي الله عليه السلام، وسيدنا إبراهيم رماه بالحجارة في أول موضع، رجع ظهر له بمطرح تاني فرماه، كمان مطرح ثالث رماه. فنحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم، كأن عم نقول لما نرمي الجمرات يا إبليس لو ظهرت لنا كما ظهرت لسيدنا إبراهيم لرجمناك. وهذا فيه إشارة إلى المخالفة، أنه نحن من خالفك لسنا معك. فالواحد منا يا أحبابنا لما بده يروح على الحج بده يتعلم. وحدة كانت راجعة بالبوسطة قالت لهم صفوا صفوا صفوا على جنب، بدنا نتحلى التحلي الأول، نتحلى من الحلو يعني. فكر التحلي تاكل حلو، شوفوا الجهل. هو يقال له التحلل الأول والتحلل الثاني، هلا حنحكي عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. هي فكرت التحلي. واحد تاني كانوا راحوا عم يزوروا يهنوا بالحج، فقالوا له شو رحت وشو عملت وكذا، قام قال لهم والله زرنا سيدنا زمزم، والعياذ بالله تعالى. سيدنا زمزم ما بيعرف إنه زمزم هو ماء نبع لسيدنا إسماعيل عليه السلام لما كان هو أمه هاجر. فالحاصل يا أحبابنا لابد من علم الدين. أي أمر الواحد منا بده يدخل فيه بيتعلم ما أحل الله من هذا الأمر وما حرم، شو الشروط، شو الواجبات بهالحج، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، حتى لا يخرج الإنسان من العمل بس جاب صورة العمل. نحن بدنا نروح على الحج ودفعنا مال حتى يكون إن شاء الله حجنا مقبول عند الله عز وجل، ما بس صحيح بل مقبول، يعني إلنا الثواب بل مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى. فهلا حنحكي بهالطريقة إن شاء الله، حنشرح بالطريقة اللي هي كيف بنعمل أركان الحج وراء بعضها مع الواجبات. وطبعا في أركان وفي واجبات وفي محرمات وفي شروط بنتعلمها، وإن شاء الله تعالى شو بيتيسر لنا حنبين بإذن الله عز وجل. أما شو الفرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة؟ الركن اللي بيتركه يا أحبابنا ما بيصح منه الحج،
من ترك الركن أو الفرض يقال له ما بيصح حجه، ولو ذبح لو ذبح. أما الواجب من تركه هذا، من تركه بلا عذر عليه معصية ولكن صح حجه. أما السنة هي أقل من الواجب، من تركها ما بيكون عليه معصية وصح حجه وليس عليه ذنب. أما الأركان فهي ستة، فالإحرام هذا أول ركن عنا الإحرام. أول ما نحكي عن الإحرام حنقول يا أحبابنا شو بيحصل عادة. في ناس بيروحوا على المدينة زادها الله شرفا، وفي ناس بيروحوا أول شيء على مكة. إن كان بالمدينة رحنا أول شيء أو رحنا على مكة، في طريقة الواحد منا ليعمل أحكام الحج وأركان الحج والواجبات. حنحكي نحن بعض الطرق مش كلها إن شاء الله. خلينا نقول راحوا أول شيء على المدينة. لما يروحوا على المدينة طبعا بقلب المدينة نحن هناك ما حنعمل مناسك الحج، إنما بالمدينة بيزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، وحيكون لنا شرح موسع بإذن الله بزيارة المدينة. لكن هناك منزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الرسول، ونتبرك بآثار النبي ونتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنزور البقيع ومنزور شهداء أحد وغيرها من المواقع اللي فيها آثار الصحابة أو من آثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قديش عدنا 7 أيام 8 أيام بالمدينة، لما بدنا ننطلق إلى مكة شو بيعملوا عادة؟ بيغتسلوا بالأوتيل حتى يكون أريح لهم، وبيلبسوا ثياب الإحرام وبيطيبوا بيحطوا على بدنهم الطيب، وبيلبسوا ثياب الإحرام وبينطلقوا إلى مسجد يقال له آبار علي. هذا الجامع يا أحبابنا بعيد عن المدينة كم كيلومتر، هو أقرب للمدينة بين مكة والمدينة. هذا المكان آبار علي نحن ما منتجاوزه بدون إحرام، لذلك بفوتوا على هالمسجد وبيصلوا ركعتين الإحرام اللي هي سنة، ثم بعد صلاة الركعتين شو بيعملوا؟ بينوا الإحرام، بيقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. أو إذا كان بده يعمل حج وعمرة مع بعضهم بيقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. نحن هلا حنحكي كيف هيعمل الحج لحال بعدين العمرة إن شاء الله، هذا بيسموه إفراد. فالحاصل اغتسل بالأوتيل ولبس ثياب الإحرام والطيب وراح على مسجد آبار علي، هناك منصلي ركعتين إن شاء الله، ركعتين الإحرام. لما صلى ركعتين الإحرام نحن وقاعدين بعد السلام ننوي الإحرام، ثم بعد النية والنية بتكون بالقلب شو بيعمل؟ يستحب له التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك أطيعك يا ربي طاعة بعد طاعة. هذا معنى لبيك، أطيعك يا رب طاعة بعد طاعة. فالواحد منا بيقول هذه التلبية ثم بيتوجه لوان؟ إلى مكة، وبين المدينة ومكة مئات الكيلومترات يعني بعيدة. فلما يوصلوا على مكة بينزل الواحد بيعمل طواف القدوم، وهذا سنة 7 طوافات، ثم بيقدر هون يعمل سعي الركن، السعي بين الصفا والمروة. من بعدها في ناس بتنزل إلى منى باليوم 8 من ذي الحجة، في ناس بتنزل دغري على عرفة اليوم 9. بعرفة لما يوقفوا بعرفة بين الظهر والمغرب ولو لحظة، الوقوف بعرفة. وإن شاء الله كل واحدة من الأركان والواجبات اللي حنمرق عليها هلا حنرجع لها بالتفصيل إن شاء الله. لما يوقفوا بعرفة لو لحظة وقف الواحد ضمن حدود عرفة بيمشي الحال، لكن الرجال الأحسن يوقفوا عند الصخرات المفترشات أسفل جبل الرحمة، هذا الموقف وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النساء الأحسن وأن يقفوا بأطراف أرض عرفة، موقف عرفة هناك الأحسن. لكن بأي موقف وقف الرجل أو الإمرأة ضمن حدود عرفة بيمشي الحال. والأحسن أن يجمع بين الليل والنهار، يعني تغرب الشمس وهو وان وهو في عرفة، هذا الأحسن. من بعد غروب الشمس بده ينزلوا إلى مزدلفة بيلتقطوا الحصيات، ثم المبيت في مزدلفة، والمبيت بيكون بعد منتصف الليل وما شرط ينام، يعني بيكون بأرض مزدلفة ولو أن يكون مرة بعد منتصف الليل مرورا بيمشي الحال. ثم بيلتقطوا من هناك الحصيات وبينطلقوا إلى منى،
فينتظرون نصف الليل حتى يرموا الجمرة الكبرى اللي هي في 3 جمرات، بيرموا الجمرة الكبرى اللي هي 7 حصيات، بيرموها ثم بينزلوا إلى مكة، بيعملوا الطواف الفرض اللي هو اسمه طواف الإفاضة، هذا طواف فرض ركن، ثم بيعمل الحلق أو التقصير، والأحسن للرجل يحلق كل شعره، يعني نقول نحن عزيره يشيلهم بالموس، وأما الإمرأة بتاخذ من كل جوانب شعرها، هذا أحسن، هذا الأحسن. لكن بيحصل هذا الركن لو شلنا 3 شعرات ضمن حد الرأس، بيمشي الحال لو بالقص أو بالنتف ونحو ذلك. بهالطريقة يا أحبابنا شو بيكون؟ تحلل التحللين. هون قلنا بدنا نشرح نحن عن التحلل الأول والتحلل الثاني. شو التحلل الأول والتحلل الثاني؟ لما نعمل 2 من 3 يقال تحلل التحلل الأول، لما يعمل 3 من 3 تحلل التحلل الثاني، بيكون خلص. شو هي يعني؟ الواحد لما يحرم يا أحبابنا حرمت عليه أشياء كانت حلال له، مثل شو؟ أن يمس طيبا، أن الرجل أن يلبس ما يحيط ببدنه بخياطة، المرأة حرام عليها أنه تغطي وجهها، تستر وجهها بما يكون لاصق بوجهها، هذا مما هو يحرم بالإحرام، حرام عليه الجماع، حرام عليه مقدمات الجماع. لكن لما يتحلل التحلل الأول أحل له ما حرم عليه بالإحرام إلا أمور النساء، يعني من جماع ونحو ذلك. لما يتحلل التحللان خلص أحلت له حتى أمور النساء. شن الثلاثة؟ قالوا العلماء رمي جمرة العقبة وطواف الفرض الركن الإفاضة اسمه والحلق أو التقصير. فلما يعمل 2 من 3، وهالثلاثة أحبابنا ببلش وقتها امتين؟ بعد منتصف ليلة العيد، بمنتصف ليلة العيد نصف الثاني يعني وقتها. فشو بيصير هون يا أحبابنا؟ لما يعمل 2 من 3 مثلا، رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف، أو طاف ورمى، لما يعمل 2 من 3 شو بيكون هيدا؟ تحلل التحلل الأول. لما يعمل 3 من 3 يقال عنه تحلل التحلل الثاني. وهون بقى بده ينطر رمي الجمرات اللي هي أيام التشريق 3، اللي هي بتكون 11-12-13 ذي الحجة. هون جرت العادة يقولوا تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، العيد يوم واحد، ثم يليه بعيد الأضحى يليه أيام التشريق 3. سمي التشريق لأنه كانوا لما يذبحوا الأضاحي شرقوا اللحم يجففوه حتى يضاين أكثر، ما كان عندهم برادات مثل أيامنا. فهذا أيام التشريق عنا رمي الجمرات فيها، ويبدأ وقت الرمي من كل يوم وقت الظهر، من الزوال، زوال الشمس عن وسط السماء، يعني من الظهر يبدأ وقت الرمي. أما ما يفعله البعض بيرموا عن نفس اليوم قبل الظهر، هذا ما بيصح يا أحبابنا، هذا لا يصح، هذا من الجهل. هلا إن شاء الله تعالى حنشرح بالتفصيل عن كل وحدة، ولكن هذا باختصار كيف يعمل من لما يكون بالمدينة إلى أن ينتهي من رمي الجمرات. ثم لما يخلص رمي الجمرات ينفر من منى نفرا صحيحا، ساعتها بيروح بيحرم بالعمرة وبيعمل العمرة. هذا باختصار شديد شو بيعمل بموضوع الحج، ولكن حنرجع هلا نعيد حكم ونفصل فيه إن شاء الله، حتى يكون عنا توضيح أكثر كيف الإحرام، كيف الطواف، كيف بده يكون، كيف بده السعي، شو بده يعمل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما أركان الحج فهي 6. الإحرام شو بيقول بقلبه؟ قلنا بيقول دخلت في عمل الحج وأحرمت به لله تعالى. وهذا الإحرام كما إذا كان بده يعمله شو قلنا؟ للعمرة، بيقول دخلت في عمل العمرة وأحرمت بها لله تعالى، هيدي النية في القلب. هلا هون بدنا نشرح، يا الواحد يا أحبابنا بيعمل عمرة بأشهر الحج وبيخلص منها بعدين بيعمل حج، وهذا اسمه تمتع، أو بيعمل حج وعمرة مع بعض، يعني بيكون عم يطوف الطواف تاع الحج بنفس الوقت هو ذاته للعمرة، وهذا اسمه قران، أو بيعمل أحكام الحج كلها وينفر من منى نفرا صحيحا، بيكون خلص رمي الجمرات بيرجع شو بيعمل؟ بيروح بيحرم بالعمرة وبيعمل عمرة، وهذا اسمه الإفراد. بعض العلماء قالوا القران أحسن، وبعض العلماء قالوا الإفراد أحسن، وبعضهم قالوا التمتع أحسن. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الإفراد
أحسن، يعني يعمل الحج ويخلص بعدين بيعمل العمرة. وأما بالنسبة للإحرام لابد أن يكون هذا في القلب. وأمتين هي أحبابنا أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأنه في منها كمان من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي أربعة: ذو الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب. وبدي نبه أحبابنا، ما سمي محرم لأنه حرام الزواج فيه، هيك كتير شايع على ألسنة بعض الناس بيقولوا أنه حرام الزواج شهر محرم. لا، انتبهوا، سمي محرما كان حرام القتال فيه، واضح يا أحبابنا، ولكن ليس لتحريم الزواج كما يفهم أو يقول بعض الجهلة. ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن، وهذه سنة للرجال والنساء، وأطيب الطيب المسك المخلوط هون بماء الورد أفضل. والثوب ما من طيبه يا أحبابنا مكروه، لكن لو فعل قبل الإحرام لا يحرم عليه. لو يعني واحد حط على تيابه الطيب ثم لبسهم بعدين أحرم وبقي لبسهم، قال العلماء لا يحرم، لكن لو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه يحرم عليه إعادته إليه وبتلزم الفدية. لذلك العلماء قالوا بطيب البدن، بطيب البدن. حتى النساء والرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين. كيف بنصليها؟ ركعتين عادي مثل أي سنة، لكن بأول ركعة بعد الفاتحة بنقرأ قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون كلها. وبتأني ركعة بعد الفاتحة بنقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة ويقول في نفسه بقلبه هيدا: دخلت في عمل الحج أو عمل العمرة أو عمل الحج والعمرة. ويقول بلسانه بصوت خفيف: لبيك اللهم بحج وعمرة. ثم يسن للرجال الجهر في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا بالمرة الأولى ولا فيما بعدها. والتلبية هذه أحبابنا سنة مؤكدة، ومن تركها ليس عليه إثم. قيل أنه يأثم، لكن الأصح شو يا أحبابنا؟ أنه ليست واجبة وليست ركنا. والحاج أحبابنا لما يشوف شيء أعجبه أو كرهه يسن له أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. معناتها يا أحبابنا الحياة الهنيئة الدائمة اللي ما بتخللها كدر ولا هم ولا تعب هي الحياة الأخروية. أما الحياة الدنيا بتخللها كدر ومتاعب ومشقة. نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين. الركن الثاني الوقوف بعرفة. أمتين بيكون؟ قال بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. يعني الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة، وقلنا بيجزئ بأي أرض، بأي موضع من أرض عرفة، ولو كنت على ظهر الداب أو على شجرة. لكن أمتين بده يكون وقته؟ بين زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، بنقول له يوم الوقفة نحن، إلى فجر يوم العيد. هذا الوقت كله لو وقف لحظة صح وقوفه بعرفة. لكن السنة أن يخرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة ويبيت فيها وبيصلي فيها خمس صلوات، آخر صلاة بيصليها هي صبح يوم عرفة. بعدين بيروح عند بعد الإشراق إلى نمرة، وهذه ملاصقة لعرفة، ويمكث فيها إلى أن تزول الشمس. بعدين بينتقل من نمرة إلى المسجد، مسجد نمرة اللي هو جزء منه من عرفة وجزء منه ليس من عرفة. بعدين بيدخل إلى عرفة. والأفضل للرجال وأن يقفوا لنا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة. أما النساء حاشية الموقف. ليش؟ حتى لا يزاحمنا الرجال، لأن الإمرأة مأمورة بالمبالغة بالستر. ويسن يا أحبابنا لما نوقف بعرفة نكون على طهارة كاملة ونفرغ قلبنا من الأمور اللي هي علائق الدنيا، وتستقبل القبلة وتكثر من التهليل والتسبيح: سبحان الله، لا إله إلا الله، والتكبير، الله أكبر، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، تلاوة القرآن لا سيما سورة الحشر، وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره.
ويسن كما بينا تجمع بين الليل والنهار، يعني تغرب الشمس وأنت في عرفة ثم ترحل من عرفات إلى مزدلفة. وأما الركن الثالث الطواف بالبيت، لاحظوا ما حكينا عن المبيت بمزدلفة هون ولا حكينا عن رمي الجمرة، لأنه عم نحكي عن الأركان. شو قلنا الركن؟ من تركه لا يصح حجه ولو ذبح، ولو ذبح لا يجزئ، لا يجزئ. أما الركن الثالث الطواف بالبيت، بدي نبه أنه الكعبة ليست مسكناً لله، فالله تعالى موجود بلا مكان، الله تعالى لا يسكن سماءً ولا أرضاً، الله تعالى لا يحل في الأماكن. أما قول الله في القرآن الكريم أن طهر بيتي، معناه أمر لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت المشرف عند الله اللي هي الكعبة. أما الله لا يسكن كعبة ولا سماء ولا عرشا ولا كرسيا ولا أي مكان، موجود بلا مكان. طب شو معنى الطواف؟ معناه مهما درت، هذه من الحكم، ومهما توجهت لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى. كم طوفة بده يطوف؟ 7 طوفات. يجعل الكعبة عن يساره، ويبلش من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، وإنما تكون على يساره. ومن شروطها يبدأ بالحجر الأسود، وأن يكون 7 يقينا، يعني أحيانا واحد بيكون عم بيطوف بيقوم بشك بالعدد، هون مثل الصلاة، واحد شك 2 ولا 3 بيقول شو 2، يبني على الأقل. كمان بالطواف، هذه الطوفة الثالثة ولا الرابعة، شو بيقول؟ 3. تبهنا أحبابنا، شك 4 ولا 5 بيقول 4. ويشترط أن يكون الطواف داخل المسجد، لو على السطح، ولو كان في بينه وبين الكعبة حائل مثل حيطان أو نحو ذلك. ويشترط أن يكون الطواف بالكعبة خارج الكعبة وخارج الشاذروان، هذا الشاذروان مثل العتبة اللي بتكون تحت آخر حيط الكعبة، هون بكون إيدك بعيدة حتى ما تكون أنت عم تطوف إيدك فوقها. كمان ما بتمرق بالحجر، حجر إسماعيل هي مثل هيك نص دائرة قرب الكعبة، وهو جزء من أساس الكعبة، مرتفع قدر ذراع تقريبا، هيدا من الكعبة. ما منطوف بين الكعبة وبين الحجر، حجر إسماعيل يقال له. كمان يشترط الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر وعن النجاسة، لأنه الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق. وأيضا في سنن كثيرة للطواف ما نذكرها هون، لكن منها أنه يكون ماشي أحسن ما يكون راكب على دابة، والحفاء يعني بده يكون حافي، لكن لو لبس حذاء نظيفا بحيث ما بينجس الجامع ولا بيخذره هذا يجوز. والأحسن أنه يقصر الخطى ويستلم الحجر اللي هو الحجر الأسود، إلى غير ذلك. في أذكار مثلا مأثورة تقال من سنن تقال في الطواف، منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت أنها كانت أكثر دعاء النبي، أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة أي الجنة، الجزاء على هذه الحسنات، وقنا أي احفظنا وقنا عذاب النار. فما شغل وقته أثناء الطواف بقراءة القرآن كان حسنا. كمان من المستحبات أنه يكون قريب من البيت، كمان بالنسبة للرجال أنه يكونوا يعملوا الرمل اللي هو الإسراع مع تقارب الخطى بالأشواط 3، يعني أول 3 طوفات، أما باقي الأشواط يمشوها عادي. هلأ النسوان بيمشوا عادي بكل الطواف، ما بيعملوا الرمل. كمان يستحب للرجال الطباع، يعني يخرج أحد جانبي الرداء من تحت إبطه ويلقيه على الكتف الأيسر، يعني بيكون كتفه الأيسر مغطى وكتفه اليمين مكشوف. ويستحب يا أحبابنا صلاة 2 بعد ما نخلص الطواف، منصلي 2، وهدول سنة. الأفضل وين يصليهم؟ خلف مقام إبراهيم. شو مقام إبراهيم؟ حجر نزل من الجنة مع الحجر الأسود، كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بده يعمر الكعبة، يرتفع به بإذن الله حتى يضع أساس وأحجار الكعبة. هذا حجر مبارك، هو والحجر الأسود. كان الحجر الأسود يا أحبابنا كان مضيء، كان منير،
ولكن من تمسح الكفار والمشركين به اسود لونه بعدما كفر أهل مكة بعد إسماعيل بزمن طويل لأنه عبدوا الأوثان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. أما الركن الرابع فهو السعي بين الصفا والمروة. السعي يا أحبابنا بده يكون هو ده من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه، لكن له واجبات. الأول البداء في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، يعني ببلش من الصفا وبينتهي وين؟ من الصفا للمروة واحد، مروة صفا اثنين، صفا مروة ثلاثة، وهكذا حتى يخلص سبع أشواط، ويبدأ من العقد إلى العقد. ويشترط بهذا يا أحبابنا السعي أن يكون بعد طواف، لذلك قلنا بيقدر يعمله بعد طواف القدوم أو بيعمله بعد طواف شو الإفاضة. ويشترط كونه سبعة أشواط مثل ما قلنا، يبدأ وين؟ بالصفا ويختم بالمروة. وهدول كانوا جبلان، كان بيناتهم في مثل وادي، وادي منخفض، ثم طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة، صارت بعد ذلك الأرض سهلة. والخامس الحلق أو التقصير. لاحظتوا قلنا النية الإحرام، قلنا الوقوف بعرفة، قلنا طواف الإفاضة، قلنا السعي. الخامس الحلق أو التقصير، والسادس الترتيب بمعظم الأركان. أما الحلق أو التقصير فهو الحلق استئصال الشعر بالموسى، يعني مثل ما قلنا بيشيلهم بالموس على الصفر. والتقصير هو ترك الاستئصال، مثل مثلا بياخد شيء من شعراته، ولو قلنا شالت ثلاث شعرات بيمشي الحال. امتين بيكون الحلق والتقصير؟ يكون بعد منتصف الليل من ليلة العيد، بعد منتصف ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري. حنحكي عن أحكام الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكي عن محرمات الإحرام، ماذا يحرم على من أحرم، وإن شاء الله إن بقي وقت حنتكلم عن أحكام العمرة بإذن الله عز وجل. وحنبلش بمحرمات الإحرام، فبيقول العلماء: مما يحرم بالإحرام على من أحرم بحج أو عمرة ثمانية أشياء. وكل هذه المحرمات اللي حنذكرها يا أحبابنا من الصغائر إلا الجماع الذي يفسد الحج فهذا فهو من الكبائر. كمان قتل الصيد، هلا حنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل، فهما من الكبائر. حرمت هذه الأشياء على المحرم لحكم، بعضها الحكم معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا، ولكن مثل ما بيقول العلماء إنه الحج فيه رياضة للنفس، فيه تهذيب، لما أنت تدفع أموالك وتترك أهلك وتمنع نفسك من أشياء كانت حلال عليك، وهذا كله فيه تهذيب للنفس، لأنه قال العلماء: شفاء النفس مخالفتها، دواؤها علاجها إنك تخالفها. فلما الواحد يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو أحرم بالحج والعمرة معاً، ماذا حرم عليه؟ هلأ في شيء بيشترك فيه الرجال والنساء، يعني حرام على الرجال والنساء الذين أحرموا، وفي شيء خاص بالنساء وفي شيء خاص بالرجال. هلأ اللي هو مشترك حنحكي إن شاء الله بعدين، منقول هيدا خاص بالنساء هيدا خاص بالرجال بإذن الله عز وجل. أما من محرمات الإحرام الطيب، يعني يحرم على المحرم بالحج والعمرة التطيب، يعني يحط عطر يتطيب إن كان بالملبوس بتيابه أو بالبدن. وهون بيترتب بقى على هذا أيضا فدية، والعلماء بفصلوا فيها تفصيل واسع لن ندخل فيه إن شاء الله. لكن بدي نبه لعدة أشياء، منها أنه قبل الإحرام مثل ما قلنا بدروس سابقة يجوز للرجل والمرأة أنه يحطوا الطيب للإحرام، بل يسن التطيب للإحرام. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، وهذا للنسك صلى الله عليه وسلم. هلأ التطيب للنساء يا أحبابنا عند الخروج من البيت مكروه،
كراهة تنزيهية، يعني الأحسن المرأة أن لا تتطيب فتخرج متطيبة، هذا الأحسن لها. لكن لا نحرم، ليس بحرام إلا إن قصدت التعرض للرجال. يعني ما منقول التطيب للنساء حرام هيك على الإطلاق، لا يطلق، منقول في تفصيل، إن طلب منها زوجها ببيتها فواجب عليها أن تطيعه في ذلك، إن وضعت الطيب وخرجت لا للتعرض للرجال مكروه، وأما إن وضعت الطيب وخرجت للتعرض للرجال فحرام لا يجوز عليها، وأما إن وضعت الطيب قبل الإحرام وخرجت للإحرام يسن لها. أما الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فقوله عليه الصلاة والسلام ليجدوا ريحها فيه بيان أنه لا يحرم على المرأة مجرد الخروج متطيبة إلا إذا كان قصدها شو يا أحبابنا أن يجدوا ريحها، يعني أن تتعرض للرجال. فاللي بيقولوه بعض الناس بتحريم التطيب على الإطلاق كلام لا أصل له. ومن محرمات الإحرام دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني ما يسمى دهن ولو كان هذا الدهن منه مطيبها، حرام أن يدهن راسه ولحيته سواء كان بالزيت أو بالسمن حتى أو بالزبدة أو بشحم أو شمع عسل ذائبين، بيدوبوه أحياناً وبيدهنوا فيه الشعر، فهذا حرام لا يجوز. أما بغير هالمواضع تعرفوا يا أحبابنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به، في فوائد عظيمة زيت الزيتون. ويحرم أيضاً إزالة ظفر وشعر، يعني نحن ومحرمين ما منقصقص ضفيرنا ولا شعرنا، تبهنا يا أحبابنا، لا منزيل شعرنا من أي موضع من الجسم، شعر ما منشيله أثناء الإحرام، كمان الضفير إن كان بالإيدين أو بالرجلان ما منشيله. لكن يجوز للمحرم أنه يغسل شعره ويغتسل، وطبعاً بدي نبه أنه ما بيستعمل شامبو أو صابون فيه طيب أثناء الإحرام، وبجوز لقاله يكتحل، وبجوز لقاله يلبس خاتم وساعة وإشاط، هذا كله يجوز له. ويحرم جماع ومقدماته، حرام من محرمات الإحرام الجماع، لو مرته أثناء الإحرام يمتنع. ويحرم أيضا على غير المحرمة أن تمكن زوجها المحرم منها، حرام عليها. وأيضاً يا أحبابنا مقدمات الجماع، يعني كالقبلة والنظر بشهوة واللمس والمعانقة ونحو ذلك، فهون الواحد منا لما يكون محرم كذلك يجتنب هذا. ويحرم عقد النكاح ولا يصح، هون من أم ما بيصح، لا يصح وحرام ولو وكل توكيلاً، فهون كمان لا يصح. أثناء الإحرام الواحد ما بيعمل عقد نكاح. ويحرم صيد مأكول بري وحشي، يعني يتعرض لحيوان مأكول بري وحشي. لما قلنا مأكول بري وحشي هذه في تقييد. هلأ أما غير المأكول يعني الذي لا يجوز لنا أكل لحمه فلا يحرمه، كمان إذا كان بده يصطاد حيوان مؤذي من طبيعته أنه يؤذي مثل الفارة والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور، يعني المؤذي، الحدأة طير يشبه الصقر من عادته أنه بينقض على حامل اللحم من الجو فيخطف من يده ما قد يحمل قد يجرحه للي حامل اللحم، هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في قتلها في الحل والحرم، فارة عقرب حية حدأة كلب عقور في حالة الحل وفي حال الإحرام. وأما الشيء الذي فيه نفع وفيه ضرر مثل الفهد هذا لا يسن قتله ولا يكره. ويحرم قتل النحل والنمل السليماني وهو أحمر كبير لا يؤذي، ليش نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة أشياء، هذا ما بس للمحرم يا أحبابنا، شيء الأربعة النملة، أي نمل؟ النمل السليماني الذي ذكر في قصة سيدنا سليمان، والنحلة يعني ابتداءً ما بنجي نحن نقتل النحلة، أما إذا هو عم يدفع عنه قتلها
في سبيل الدفع فلا يحرم. والهدهد هذا الطائر الذي ذكر أيضا في القرآن مع قصة سيدنا سليمان. والصرد هذا الصرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، ليس من الصقور. هؤلاء الأربعة قتلهن لا يجوز، لكن النحلة إذا هي توجهت إليك للأذى يجوز دفعها عنك ولو قتلت في سبيل الدفع. أما الأحمر، النمل الأحمر مثل ما قلنا هو السليماني اللي ذكر في القرآن الكريم. فالحيوان الذي كمان لا يظهر منه نفع ولا ضرر مثل السرطان بيقولوا له السلطعان، فهذا قتله مكروه. وكذلك لا يحرم على المحرم التعرض للحيوان المأكول البحري، لأن شو قلنا يحرم صيد مأكول بري وحشي، أما هون المأكول البحري اللي هو لا يعيش في غير البحر فهذا يجوز له أن يتعرض له. هل هذه الأشياء اللي ذكرناها يا أحبابنا هي حرام على مين؟ على النساء والرجال. وأما على الرجل يحرم ستر رأسه، يعني ما بيغطي رأسه مثلا بقلانسو أو منشفة أو بالشرشف هو نايم هو محرم. ولبس محيط بخياطة، يعني مثل نحن نقول له مفصل بنطلون حتى الثياب الداخلية بده يجتنبها الواحد وهو محرم. أما الإمرأة فبتلبس ثياب مفصلة عادي، ولكن يحرم عليها ستر وجهها حتى تنتبه هي وعم تنشف وجهها ما بتغطيه كليا بالمنشفة. ويحرم عليها لبس قفاز اللي احنا بنسميه كفوف، كمان ما بتلبس كفوف، حرام عليها. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، ولكن الفدية فيها تفصيل. ويزيد الجماع أنه يفسد الحج إن كان قبل التحلل الأول، وهذا الذي أفسد حجه بالجماع وجب عليه أن يقضي فورا بالسنة الثانية ويتم هذا الذي هو أفسده، وأيضا يكون عليه الكفارة. وأما واجبات الحج اللي هي أقل من الركن وأعلى من السنة، اللي بيترك الركن قلنا ما بيصح حجه ولو ذبح، أما الواجب من تركه يصح حجه. شيء الواجبات بيذكر العلماء بيقولوا أن يحرم من الميقات. شو الميقات؟ موضع عينه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، مثل هذه الأرض التي تسمى ذو الحليفة لأهل المدينة، نحن هلأ بنقول فيها آبار علي. أما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، أما اللي ما فيتيع من طريق المدينة. وأما ميقات أهل نجد الحجاز واليمن قرن الثعالب، وأهل تهامة يقال له يلملم أو ألملم ونحو ذلك. فهذه أماكن حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جاوز إحدى هذه المواقيت إلى جهة مكة وهو قد أراد النسك بلا إحرام وليس في نيته أن يعود إليه قبل التلبس بالنسك عصى ووجب عليه الدم. هذه اسمها الميقات المكاني. وكذلك يجب في الحج مبيت مزدلفة، على قول هذا يعني مروره بأرض مزدلفة بعد نصف الليل ولو لحظة ولو كان نايمها ولو منام. ومنى على قول، يعني كذلك يجب مبيت المبيت في منى. والمبيت في منى هون ليس المراد جميع الليل، بل المراد أن يكون هناك معظم الليل، يعني ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق. فإن خرج قبل غروب شمس يوم الثاني من أيام التشريق بيكون سقط عنه المبيت يوم الثالث. وهذا في خلاف عند الشافعية، بعض العلماء قالوا المبيت بمنى هو سنة وليس واجبا. ومن الواجبات رمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبيرة يوم النحر، هذا الأحسن، ولكن هي بتبلش معنا من منتصف ليلة العيد. كذلك رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق من الواجبات. أحبابنا اللي هي جمرة العقبة بيقولوا لها جمرة الكبيرة، هي التي تكون أقرب الجمرات الثلاثة إلى مكة. وأما بالنسبة للجمرات الثلاثة وشروط صحة الرمي ما هي؟ قال ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى ثم يختم بجمرة العقبة، يعني صغرى وسطى كبرى. وكون المرمي به حجراً، ما بيرمي مثلاً بالحذاء مثل ما بيحصل هناك بتلاقيهم عم يرموا النعال والحذاء، لا ما بيمشي الحال. وأن يسمى رمياً يعني لا يكفي الوضع، وكونه باليد، وأيضاً الواحد اللي هو يقصد المرمى عند الرمي
يعني ما بيقصد شيء تاني، يقصد المرمى. ومن الواجبات طواف الوداع، هذا على قول في مذهب الشافعية، لما يخلصوا كل الأعمال اللي ذكرناها من أركان وواجبات ثم أراد الانصراف من مكة بيعمل طواف الوداع اللي هو كمان 7 طوفات. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة يعني جعلها حرما، وإني حرمت المدينة يعني جعلها حرما. وأما حرم المدينة كمان يحرم صيده، الصيد في حرم المدينة وقطع الشجر، ولكن بلا فدية. أما بالنسبة لمكة فهناك فدية على قطع الشجر أو القلع. هذه طبعا أحبابنا ملخص الأحكام اللي ذكرناها تتعلق بالمحرمات والواجبات بالحج، ولكن من أراد أن يكون حجه مبرورا لابد أن يتعلم يا أحبابنا ويطبق ويلتزم. ثم أذكر لكم الآن عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي سنة بالإجماع، يعني أجمع الأئمة 4 وغيرهم على من كان مقيما بالمدينة ولأهل الآفاق مهما بعد أن يشد الرحال قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القرب العظيمة ولا تحرم بخلاف من حرم فلا عبرة بكلامهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ويتبرك بآثاره، وينتفع بزيارته، ويزار في قبره، وهو عليه الصلاة والسلام ينفع حيا وميتا، نتبرك بآثاره. وفي آداب للزيارة اللي هي بتكون بعد صلاة 2 تحية المسجد، تحصل الزيارة كيف؟ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. طب شو الأدب يا أحبابنا في ذلك؟ قال العلماء أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بصوت متوسط السلام.

عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. السلام عليك يا خير الخلق أجمعين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك.

0: صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه، يعني يسلم ويصلي. ومن اقتصر على قول السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع يسلم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله، ثم يتنحى قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه وأمدنا بأمدادهما، ثم يعود إلى الموقف الأول، فهيك بيكون أدى السلام كما ينبغي. ثم يتوسل بالمصطفى حيث توسل به سيدنا آدم عليه السلام، فإن آدم لما ارتكب الخطيئة قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، فالله أعلم، وقال له وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال إنك يا رب لما خلقتني ونفخت في الروح، أي أمرت الملك فنفخ، رفعت رأسي إلى العرش فوجدت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وإن أوصاك أحد بالسلام فلتقل السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو فلان يسلم عليك يا رسول الله. اسمعوا لهذا الحديث أحبابنا، روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهبطن عيسى بن مريم، لأن عيسى عليه السلام حي في السماء الثانية، رفع إلى السماء الثانية، ليهبطن، هذا تأكيد أنه سينزل عليه السلام، حكما مقسطا، وليسلكن فجا طريقا حاجا أو معتمرا، يعني بيعمل حج أو عمرة، وليأتين قبري، لاحظوا هون الحديث لم يقل مسجدي، قال وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. فهون دليل أحبابنا أنه بيجوز الواحد يجي بقصد زيارة القبر، لأنه المشبهة نفاة التوسل شو بيقولوا؟ بيقولوا حرام تسافر بقصد زيارة القبر، أما جاي بقصد زيارة المسجد فبيقولوا هذا جائز، وبيحرموا أن تشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الحديث الرسول ماذا قال؟ وليأتين قبري، عن سيدنا عيسى عليه السلام. ثم في رواية أخرى وليسلكن فج الروحاء، إذن هيدا ما في، هيدا فيه رد على اللي بيقول إنه حرام تشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، هذا أحبابنا ما في تحريم زيارة غير هالمساجد الثلاثة، وإنما المقصود اللي بده يعمل سفر حتى يتضاعف أجره بالصلاة في مسجد ما بيتضاعف أجره إلا بهالمساجد الثلاثة، هذا معنى. يعني إذا أنا رحت من هون للهند أو رحت على مكان آخر في المغرب في تونس ونحوها وأردت الصلاة في مسجد من المساجد بيكون ثوابي نفس الثواب كأني صليت في بيروت مثلا، ولكن عم نحكي للصلاة داخل المسجد. وأما إن أردت أن يضاعف الأجر بالصلاة فلما أروح إلى المسجد الأقصى فيضاعف الأجر إلى 500 صلاة، ولما صلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يضاعف إلى 1000 من المسجد الأقصى، ولما أروح على المسجد الحرام اللي فيه الكعبة فالصلاة فيه 100,000 من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواجبنا التفسير من الرواية الثانية التي رواها الإمام أحمد في مسنده، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فبهالحديث يا أحبابنا بيتفسر الحديث الأول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يرزقنا الحج والزيارة بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي يا أحبابنا لكل إنسان بده يروح بتعرفوا رايح أنه يتعلم شرع الله تعالى من أهل الثقة والمعرفة، ويروح مع ناس بينصحوه وبيعلموه، ومش بدعوة أنه بده يريحوه بقوم بتركوه بعض الأركان أو بيوعوه بالحرام مثل بعض الناس طافوا ورميوا قبل الوقت فرجعوا إلى بيروت إلى لبنان وبعدهم شو يا أحبابنا الإحرام فوق رؤوسهم ما تحللوا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: تام فهم سponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on

آيات من آخر سورة الحشر. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبٍ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار.

0: فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: النار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: A 2MFM sponsor.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتفضل بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، ووسعت رحمته كل شيء وغمرت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلت قدرته وعظمت، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تحركت الألسنة بذلك ونطقت. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من نار الجحيم، واجعلنا هداة مهديين، وثبتنا على الطاعة يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك يا أكرم الأكرمين، وبارك لنا في أوقاتنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وانصرنا على من عادانا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا مولانا يا الله يا كريم. تقبل الله طاعاتكم، وغفر الله لنا ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرحومين، من الذين تقبل منهم ما قدموا من أعمال صالحة. فهنيئا لمن أطاع الله، هنيئا لمن صلى، هنيئا لمن صام، هنيئا لمن أطاع ربه. وهنا نقول ما قاله العلماء: إن تعبت في البر فإن التعب يزول، وأما البر فيبقى، وإن تلذذت بالإثم فإن اللذة تزول، وأما الإثم فيبقى. فمن تعب في الطاعة وسهر الليالي وأتعب بدنه، تعب الطاعة ذهب ومضى، لكن ثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. فإن تعبت في الطاعة فإن التعب يزول، وأما ثواب الطاعة يبقى، وأما إن تلذذت بالإثم فإن هذه اللذة تزول لا تبقى، لكن إثم المعصية يبقى عليك. فعلى المرء أن يكون ذكيا فطنا، بأن يعمل الطاعات وأن يكثر منها، وأن يدبر عن المعاصي والآثام، وأن يطلب الثواب العظيم والأجر الكبير، وأن يطلب الجنان. هذا فعل من كان عاقلا ذكيا فطنا يريد الدار الآخرة، ونسأل الله عز وجل الثبات. مرة مر الفضيل بن عياض برجل فقال له: كم أتت عليك؟ يعني قديش عمرك، يعني قديش مضى من عمرك؟ قال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ. قديش الواحد بده يعيش يعني؟
فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ تعلم معناها؟ قال الرجل: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعلم ما تفسيرها؟ فقال: فسره لنا يا أبا علي. قال: قولك إنا لله أي نحن عبيد لله، مردنا إلى الله. أنا لله عبد ومردي إلى الله. إنا ملك لله، نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. نحن مردنا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسير. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، فإياك أن تسيء فيما بقي من عمرك، إياك أن تبتعد عن طاعة ربك. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني داوم على عبادة الله عز وجل حتى يأتيك الموت، ثبت على طاعة الله حتى تموت، تشعر براحة واطمئنان. هذه الراحة التي تكون في العبادة، الراحة في الطاعة، الراحة في العبادة. نحن لا ندري متى سنفارق هذه الدنيا، هي أيام أو ساعات أو دقائق أو أقل تمضي على كل واحد منا، ثم ينتهي به الأمر إلى القبر. فمن هو الذكي؟ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ هذا هو الكيس الذكي الفطن الذي حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. ومتاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، والله عز وجل يثيب من أطاعه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، واسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة، فإن من الناس من تغير حاله، ونسأل الله الثبات، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالحال عندما بحال المرء عندما يموت. نحن نريد أن نكتسب الحسنات وأن نموت على خير وعلى الطاعة لا على عكس ذلك. عكرمة ابن أبي جهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي أحد وفي غزوة الخندق ويوم فتح مكة، حتى خرج هاربا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، فلحقت به زوجته وأعطته الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. فلما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالراكب المهاجر. وكان عكرمة بعد ذلك إذا فتح المصحف يخشى عليه من هيبة كلام الله عز وجل، أسلم وحسن إسلامه. كان يضع المصحف على وجهه ويقبله ويقول: كلام ربي ما أحلاه. نريد أن نكتسب الثواب العظيم لنكون من الناجين يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أدومها وإن قله،
وهذا ما ذكرناه هو من الأمور التي ينبغي علينا دائما أن نفكر بها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الأمر في حديثه الشريف الثابت الذي رواه البخاري، قالت بأنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال أدومها وإن قل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، شو يعني أثبته؟ هكذا كان الرسول عليه السلام، وإحنا قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا عمل عملا أثبته. شو يعني أثبته؟ يعني واظب عليه. لذلك يقولون قليل دائم خير من كثير منقطع. واظب عليه، كان دائما يدعو عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو ثبت قلبي على طاعتك. لذلك نقول، وأنا أذكر نفسي أيضا بذلك، علينا أن نستثمر ما بقي من أعمارنا في طاعة ربنا، فإنما الأعمال بخواتيمها. الأعمال بخواتيمها. وإحنا العمر عم بيمشي، العمر عم بيمضي، فلابد أن نتدارك ذلك قبل فوات الأوان.

ينبغي علينا أن نتفكر دائما بهذا الأمر، وذلك بأننا نكبر وفي كل يوم نمضي إلى قبورنا، فعلينا أن نتعظ وأن نعتبر وأن نعمل باجتهاد أكثر وجد وأخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين وأن يجعلنا من الناجين، إنه على كل شيء قدير وإنه بعباده لطيف خبير. أسعد الله صباحكم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا الفانية لحكمة عظيمة بالغة، خلقنا سبحانه لنعبده وحده لا شريك له، لنطيعه فيما أمر به وننتهي عما نهى عنه. والله تعالى هو الذي يستحق أن يطاع، فهو الآمر فلا آمر له، وهو الناهي فلا ناهي له. وهو الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أوجب الله علينا أن نؤدي الفرائض ونجتنب المحرمات، فوجب علينا أن نتقرب إليه بما افترض وأمر، وننتهي عما نهى عنه واحذر. فإن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ولذلك جاء في الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدل الحديث على عظيم فضل المحافظة على الفرائض. أولا الفرائض، ولا شك أن أعلى الفرائض وأفضلها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري. فإذا الثبات على أداء الواجبات واجتناب المحرمات هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة ودخول الجنة بلا عذاب. فطوبى لمن كانت التقوى سيرته وأصلح علانيته وسريرته، فاستقام في أيام قليلة ليفوز في أيام طوال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مرة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما روى الترمذي في جامعه، سيدنا معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي عليه السلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الصحابي الجليل المشهور المعروف معاذ بن جبل رضي الله عنه، معروف كان بالفضل والقدر العالي، دفعه حرصه على الخير إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، فأرشده صلوات ربي وسلامه عليه إلى خير كبير، أمره بعدم الإشراك بالله شيئا، وأمره بالثبات على عبادة الله وطاعته.
فينبغي علينا أن نثبت على الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، أفضل خلق الله، وكان يداوم على الطاعة، وكان يقوم الليل. لما رأته السيدة عائشة وقد تورمت قدماه من غير أن يحصل له أذى، قالت: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك إذا كان الرسول عليه السلام وهو رسول الله كان يداوم على الطاعة، ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ينبغي علينا أن نتدارك هذه الأوقات، وأن نتقي الله عز وجل فيما بقي لنا من أعمارنا، فإن العمر يمضي مسرعا، العمر يمضي مسرعا. كان الولي الصالح الفضيل بن عياض رضي الله عنه كان في بداية الأمر كان قاطع طريق من أهل الكبائر، فاسق، وفي ليلة أراد الزنا بمرأة، فسمع المرأة تقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ تأثر لما سمع الآية وقال: بلى يا رب، قد آن، فورا تاب والتزم بطاعة الله. ماذا صار بعد ذلك؟ صار وليا من أولياء الله، من قاطع طريق إلى أحد أئمة الزهد والورع، وقبره في الشام معروف، مكتوب على قبره: كان شاطرا ثم تاب إلى الله. شاطرا يعني من شطر الطريق، قطع الطريق، كان شاطرا ثم تاب إلى الله. فما واحد يجي يقول: يا أخي أنا ما عملت وسويت وأنا غلطت كثير بحياتي، خلص فات الأوان. لا، ما مين قال لك أنه فات الأوان؟ أليس الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ بلى، الله غفور رحيم، فأقبل على التوبة. يعني إحنا بشر، إحنا بنغلط، لكن باب التوبة مفتوح. ولو كنت أسرفت على نفسك بكثرة الذنوب والآثام، إن تبت إلى الله فإن الله يقبل منك هذه التوبة، إذا كانت يعني في الوقت الذي يقبل فيه التوبة، تقبل فيه التوبة. لذلك ينبغي علينا أن نكون أذكياء، ينبغي علينا ذلك، وينبغي علينا أن نطلب تلك الدرجات العلى، لأنه أي واحد فينا بيقدر يصير ولي من الأولياء الصالحين إذا استقمت بطاعة الله. تعلم الواحد ما افترض الله عليه من علم الدين، بيؤدي الواجبات وبيجتنب المحرمات، ويجد راحة ورضا ولذة في عبادة الله عز وجل، والجزاء عظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال ربنا عز وجل: فاستقم كما أمرت. وجاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي
رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له وأجابه عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا من جوامع الكلم الذي أتيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق لهذه الآية التي ذكرناها، لقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معناه وحدوا الله وآمنوا به ثم استقيموا. فهؤلاء الذين استقاموا أكرمهم الله تبارك وتعالى، أكرمهم الله، ولهم في الآخرة نعيم عظيم. وهذه الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات، وهي الخصلة التي بها كملت المحاسن. لذلك عندما علم أهل الصلاح الأجر والثواب العظيم الذي يكتبه الله عز وجل لمن استقام، طلقوا الدنيا وجعلوا الآخرة، جعلوا الجنة هدفا لهم. لذلك كانوا يصرفون أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، لأنهم يعرفون ما لهم من النعيم إن شاء الله. هلا لا أحد منا يدخل الجنة بعمله، وإنما ندخلها برحمة الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. لكن هذه الأعمال هي أسباب، لأن الله لا يخلف وعده. فاتقوا الله وكونوا على الصلاح واثبتوا على الطاعات والزموا هذه العبادات، تكونون من أهل الدرجات العلى. وأسأل الله أن يعينني وأن يعينكم على ذلك. أسعد الله صباحكم ويسر أموركم، وغفر الله لي ولكم، وثبتني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا بد أن نتعظ بآيات القرآن الكريم، ويؤثر ذلك على أفعالنا وأعمالنا في هذه الدنيا. فإن الله قال في القرآن: والآخرة خير وأبقى، أي أن الآخرة أفضل وأدوم. هذا يعيننا على أن لا نتمسك بالدنيا. وكذلك قال ربنا عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن ينبغي على الإنسان أن يستعد للآخرة.

والدنيا مش هي الجنة يعني، هذه الدنيا ليست هي منتهى الأمر. الذكي ما بيختار الفاني وبيقدمه على الباقي، يعني ولو كانت قصور الدنيا من ذهب وتخوتها من لؤلؤ فإن الآخرة هي التي تستحق أن نعمل لها، لأن الدنيا للفناء وقصور الجنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وهي باقية إلى غير نهاية، فالعاقل يختار الآخرة. فلا ينبغي على أي واحد منا أن ينخدع بهذه الدنيا التي وصفها أذكى الناس وأفضل الخلق وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، فقال مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا حالنا في هالدنيا. الواحد منا إذا كان في طريق سفر وأصابه تعب ورأى شجرة ولها ظل فإنه عادة يقول أستريح تحت ظل هذه الشجرة ثم أكمل طريقي وأمضي إلى وجهتي، وهكذا الدنيا، ولا بد من الرحيل عن هذه الدنيا. فلا الدنيا باقية لحي ولا حي على الدنيا بباق. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللي بينفعنا إنه نتقي الله بهالدنيا، وبعد ما نموت شو حينفعني غير العمل الصالح؟ المال، الجاه، هذا كله ما حينفع. ليس المال ولا الثروات ولا البيوت ولا القصور ولا المراكب ولا الذهب ولا الفضة بينفعنا بآخرتنا. رب العالمين قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأفضل وأنفع وأحسن ما يتزود به الإنسان لآخرته تقوى الله. هذا رأس مال المسلم، هذا الذي يختاره الذكي العاقل، لأن هذه الدنيا ليست للبقاء والخلد، بل الدنيا للزوال وهي مزرعة الآخرة، كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقد قال ربنا عز وجل في آخر آية أنزلها في كتابه على نبيه وحبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. وصدق الشاعر حيث قال: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال ربنا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ربنا عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال ربنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هاي الدنيا. ثم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. وقال أيضا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال ربنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال ربنا: فمن الناس من يقول ربنا آت

لنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ونجنا من عذابك يوم تبعث عبادك وارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتصلح أمورنا وتغفر لنا ذنوبنا. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وتوفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا رب أقل عثرتنا واغفر زلتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربي إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم يا ربنا تقبل منا ما قدمناه واغفر لنا وتب علينا إنك أنت الرحمن الرحيم. يا أكرم الأكرمين انصرنا وتقبل شهداءنا وارحم أطفالنا ونساءنا. اللهم يا رب العالمين ارحم أهلنا في غزة وفلسطين. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم أن تستجيب لنا هذه الدعوات وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين وأن تشفي صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا مكان ولا جهة له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. في هذا الحديث دليل على عظم ثواب من يفعل هذه الأمور، لكن بنية حسنة، وهي نية التقرب إلى الله تعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، أن هذه الأمور مما ينبغي للمسلم أن يقوم بها في حق أخيه المسلم، وذلك في أمر عيادة المريض، يعني زيارة المريض، وإجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وهو أن يقول له: يرحمك الله، إذا عطس فحمد الله. في كل هذا من باب الاستحباب، أي الندب لا الفرض. أما رد السلام فهو من باب فرض الكفاية، إذا سلم واحد على جماعة. أما إن سلم رجل على رجل أو امرأة على امرأة فيكون الرد فرض عين. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الثمر المجتنى، أي الذي يقطف. ومعنى صلاة الملائكة على العبد المؤمن استغفارهم له. أحبابنا الكرام، يستحب إذا زار المسلم مريضا أن يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل على من يعوده: لا بأس، طهور إن شاء الله. معناه: أسأل الله أن يكون هذا المرض طهرة لك من الذنوب. وقد ورد في الحديث أيضا
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مرضه فرقاه وقال: أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص أن يضع يده على الذي يألم من جسده وأن يقول بسم الله ثلاثا، يرفعها عن الموضع بعد كل مرة، ثم أن يضعها ويقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود أخاه المسلم في مرضه فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله ما لم يحضر أجله. أحبابنا الكرام، كل هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى امتثال كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا هذا الخير، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: فضل يا جار، شرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
8: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
9: 2MFM sponsored by the following.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر المؤمنات، فلا يقاس غيرهن عليهن فيها. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو داود في سننه. فلا يقال إنه يجب على كل مسلمة تغطية الوجه، إنما المسلمة الحرة إذا غطت وجهها فلها ثواب وهو يستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك كشف وجهك. وهذا كان بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات، فليس لقائل أن يقول: ما كان نزل الأمر بالحجاب بعد فلذلك ما أمرها بستر وجهها. لا يقال. هؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد فيحرمون ما لم يحرم الله ويفرضون ما لم يفرض الله تعالى على خلقه لا تحمد عاقبة أمرهم. قال بعض الأئمة المالكيين كالقاضي عياض وغيره: للمرأة كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي. وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: هل تعلم يا صديقي أنه قيل إنما سمي السفر سفراً لأنه يسفر ويكشف عن أخلاق الرجال؟
1: صحيح.
0: وبعضهم يقول يسفر عن صفات النفس وجوهرها، إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت في السفر، وكل من صلح أن يصحب في السفر صلح في الحضر.
1: لقد بدأت بكلامك معي اليوم بقاعدة مهمة من قواعد الحياة الاجتماعية المتعلقة برفاق السفر واختيارهم.
0: نعم، ومن آداب رحلة الحج المباركة أن يحج ماشيا على رجليه إن قدر على ذلك، فهو أفضل كما أورد الإمام محمد مرتضى الزبيدي، فقد روى عن ابن عباس قال كانت الأنبياء يحجون مشاة حفاة يطوفون بالبيت العتيق ويقضون المناسك عليهم السلام جميعا.
1: عليهم الصلاة والسلام. إنني أعلم أن كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام، حتى آدم صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.
0: نعم، إذ روي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة على قدميه، كما أخبر بذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه مثير العزم.
1: علمت أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة المشرفة.
0: نعم، هذا هو الصواب.
1: ما شاء الله. وقد سمعت أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما حج 25 حجة ماشيا.
0: نعم، وكذلك غيره من الأكابر مثل ابن جريج والثوري رضي الله عنهما، فإنهما كانا يحجان ماشيين. وورد عن علي بن شعيب السقاء أنه حج من نيسابور على قدميه 60 حجة تقريبا.
1: كان الكثير من القدماء لديهم همة على السفر مشيا، ولكن أتظن أنه ما زال هناك من يستطيع ذلك؟
0: لا شك يوجد، ولكنه اختصارا للوقت وبسبب توفر وسائل النقل السريعة قل كثيرا هذا الأمر. ولم يقتصر السفر مشيا إلى الحج على هؤلاء، بل إن هناك عجائز ممن فعلوا ذلك.
1: مثل من؟
0: ذكر ابن الجوزي أن أبا العباس العباسي حج 80 حجة على قدميه، وأن أبا عبد الله المغربي حج 97 حجة ماشية، وعاش نحو 120 سنة.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: ومن دقائق آداب رحلة الحج الميمونة المباركة أن من العلماء من قالوا إن الركوب على النياق وما في معناها أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه. ويقول ابن المنذر وهو أقرب إلى الفضل من المشي، لأنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم.
1: السلام.
0: لذلك قال الزبيدي وهذا عند التحقق والتأمل ليس مخالفا للأول، بل ينبغي أن يفصل تفصيلا ويقال من سهل عليه المشي ولم تكن فيه له مشقة فهو الأفضل، وإن كان يضعف من المشي ويؤدي ذلك إلى ضجر ونحوه وقصور عن عمل من أعمال الخير فالركوب له وفي حقه أفضل من المشي.
1: أنا أحب أن أفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا.
0: صلى الله عليه وسلم. والمطلوب أن يقلل الحاج قدر استطاعته من التنعم والرفاهية، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا نظر إلى ما أحدثه الحاج من الزي والتفاخر في النياق وما يحمل عليها يقول الحاج قليل والركب كثير.
1: أليس هو القائل خذوا عني مناسككم؟
0: أجل، فقد ورد حديث قدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى زوار بيتي فقد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق.
1: نعم، الأمر مطلوب أن يسلك مسلك الزهد وعدم التفاخر، فالرحلة رحلة طاعة وخير.
0: ولهذا المعنى قيل زين الحجيج أهل اليمن، لأنهم كانوا على منهاج الصحابة وهيئة التواضع وطريق السلف الصالح في عدم النظر إلى الدنيا بنظرة إعجاب، لذا يقال عند رؤية هذه الأمور هناك لبيك إن العيش عيش الآخرة.
1: صدقني يا رفيقي، فبعض الناس قد يستكثرون من الزينة الدنيوية، من الملابس الفاخرة وغيرها، ويذهبون للحج، بينما المطلوب التقليل من التنعم كي لا ينشغل القلب عن طاعة الله ويتعلق بالدنيا الفانية.
0: ومن الآداب أن يكون الحاج طيب النفس، منشرح الصدر بما أنفقه من نفقة وقدمه من هدي وأضاح، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال وبدن إن أصابه ذلك، بل يخلف الله عليه بإذنه تعالى كل ما ذهب له من بدن أو مال.
1: الحمد لله، في كل جلسة لنا تكلمني عن هذا الأمر أشتد شوقا أكثر فأكثر.
0: انتظر مني مفاجأة سارة عما قريب.
1: ما هي؟
0: وكيف تكون مفاجأة إن أخبرتك بها الآن؟
1: صدقت.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: الدويمة فيلم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Sponsoring 2MFM.
5: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
6: تقدم حكومة نيو ساوث ويلز خصومات الطاقة للعائلات لدفع فواتير الكهرباء والغاز. قد تكون مؤهلاً إذا كنت تحصل على Family Tax Benefit أو لديك Healthcare Card أو Low Income Healthcare Card أو Veteran Gold Card. اعرف المزيد على موقع energy.nsw.gov.au/families. اتصل بالرقم 137788 أو تفضل بزيارة Service NSW Center.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.